إن شاء الله. شكرا شكرا لك. مرحبا مرحبا أستاذ طلال. هاراين بارز خبركم تعزبتنا انا بزقت الى تسعب زلا درفي احبلكم درفي نيدم تاومن اسي افيلك فلوم اتعسات بالدرفي احتقوم معتي حبيرنا هنسى معينا فاصل غنائي السادر المشاهدين للمغني الشاب افيلك فلوم نسمع مع بعض.

0: نيلنا بتاع مين انا مسكن.
1: كاري معرفة
0: مرحبا هرين بارز حبركم تعزبتنا مدبنا مدب هيلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إرتلا أتالي يزلو نبزا أطيلة تسعب در في خبلكم در في نايدم زاويت أريام زميكي إلهارر حبيرنا نسمعيه

0: ناب تلفوناتكم كلهم لازم خبركم تعذبتنا. هلا
1: هلا مدب دبي
0: هلا مدب دبي، ودوي الكل خمن قبل. هلا
1: جانا ماني
0: من
1: جانا ماني
0: يوسان
1: جانا
0: سيدونا كم يوعي الكي
1: بو
0: اسأل حبيبتي انا سمعك كله هو
1: ناب ما جمعت انا كنت وراي تمش كدانا
0: هالراي
1: تاو قطينا دما ناب بصوتهم ظهورا ابوي او عدي انجليزي شاب امانير
0: هالراي
1: ومون بصوتوا اب عدي انجليزي تركب حتمي بكم
0: هالراي
1: تاو قطينا او هولان تركب حتمي محرك
0: تمام
1: كاون كاتيلا أبي هولندا تركب حد نزلنا
0: تمام
1: مسكين
0: هالراي
1: كاتيلا أبي من تركب حد ماي بدرجة مستبايا مزكة
0: هالراي
1: بعد نكال بعد سجانا
0: تمام
1: كاون كاتيلا ناب حواسي أقوى شوار كادر كوبو مليون
0: هالراي
1: نرهاوي
0: تمام
1: عشرين سالين كوم حسي سحاوي روان بيب
0: هالراي
1: تعوون قطيلة ناب تامراوي تلتحوي
0: هالراي
1: تعوون قطيلة حتى المحزين مئات إفريم
0: تمام
1: تعوون قطيلة نمام مبرهد
0: هالراي
1: تعوون قطيلة يلسر
0: تمام
1: تعوون قطيلة كأنيو تركب ترحات
0: هالراي
1: كاون قصيرة بابا أفريم
0: تمام
1: كاون نوهم حوي شبو عدر النيل كا عدر من مسجد الله تاسر تسجيز بعد
0: هالراي
1: شبو عدر
0: تمام
1: كمون موسي كمون قصيرة موسي
0: هالراي

0: بقى.
1: يأني اللي شي هالراي يأني اللي شي دوني يأني اللي شكرا حبيبتي انا هالراي مبارد حوركم تعذبتنا نبزا اعطي لا تسعب زلا درفي احب لكم درفينا يدمت ابا اماني ايل قويت ام تويت بالدرفي قريب لنا دلو ود سلطان ابا احب لكم يه سنة تروح
2: حاتيني ضدك تنسى سنعت وقت سنعت وقت سنعت وقت
1: طبقك هر ايجان لبديه

تجلد الرع تجلد وشكا تجلد سوا تجلد هو تجلد انا سدت كاين الشحن حسب النساء الرع تجلد الرع تجلد وشكا تجلد سات تجلد.

المشاهدون الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة 5:30 أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. السفير بيان رؤسهم يشارك في المؤتمر الإقليمي لوزراء الصحة في شرق إفريقيا. خطة استراتيجية 5 للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. تكريم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية في الإقليم الجنوبي. في الأنباء العالمية، واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. وفاة 50 على الأقل بعد غرق قارب.

حمولة زائدة في نيجيريا. ورئيس كوريا الجنوبية يلتقي وزير الخارجية الصيني في سيول. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شارك سفير إريتريا لدى كينيا وتنزانيا السفير بياني رؤسوم في أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع لوزراء الصحة في شرق إفريقيا الذي انعقد في 18 من أغسطس بمدينة دار السلام في تنزانيا تحت شعار تعزيز أمن وسيادة القطاع الصحي في إفريقيا مع التركيز على صحة الأطفال والرعاية الصحية الأولية. ومثل السفير بياني رؤسوم وزيرة الصحة سيدة آمنة نور حسين خلال المؤتمر، حيث استعرض بالتفصيل جهود إريتريا في ضمان حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز صحة الأمهات والأطفال، إلى جانب السياسات والممارسات المتبعة في مختلف مجالات القطاع الصحي وما تحقق من تقدم في هذا المجال. وأوضح السفير أن السياسة الصحية في إريتريا لا تنظر إليها باعتبارها قطاعا منفصلا، بل تأتي ضمن نهج متكامل للتنمية، مشيرا إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتوسيع وضمان توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والمياه والزراعة وغيرها حتى في المناطق النائية، باعتبار الصحة جزءا أساسيا من هذه الجهود. وأكد أن ما تم تنفيذه حتى الآن في مجال الخدمات الصحية يبعث على التشجيع، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذه المكتسبات وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. في ختام مشاركته، أكد السفير بياني رؤسوم استعداد إريتريا لتبادل خبراتها والاستفادة من تجارب الدول الصديقة، فضلا عن استعدادها للمساهمة في حدود قدراتها في موائمة وتعزيز الأولويات الصحية على المستوى الإقليمي. أعدت وزارة التعليم خطة استراتيجية خمسية تمتد حتى عام 2030 بهدف القضاء على الأمية وتوفير فرص تعليمية يستفيد منها جميع المواطنين خلال ورشة عقدت في مدينة كرن لمراجعة البرامج والجهود المنفذة خلال السنوات العشر الماضية. وعقدت الورشة على المستوى الوطني خلال الفترة من 18 إلى 20 من أغسطس، حيث أكد المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام بوزارة التعليم السيد قبرز قدمام في كلمته أن الوزارة تكثف جهودها لإنجاح برامج تعليم الكبار وبرنامج عاريوت والتعليم المسائي والمكتبات الأهدية بهدف تمكين جميع المواطنين من القضاء على الأمية والارتقاء بمستوياتهم التعليمية، مشددا على أهمية تعزيز الدور الشركاء في هذا المجال. ودعت الورشة إلى إجراء تقييم شامل ومعمق لبرامج تعليم الكبار التي يتم تنفيذها وتعزيز التنسيق والتعاون لضمان نجاح خطة العمل للسنوات المقبلة، مع التركيز على توسيع برامج تعليم الكبار في المناطق التي لم تصل إليها هذه الخدمات بعد وضمان استمراريتها في المناطق التي اكتملت فيها البرامج تفاديا لعودة الأمية. كما ناقشت الورشة بصورة معمقة سبل خفض معدلات الأمية إلى أدنى مستوياتها من خلال تعزيز التعليم المسائي وتوسيع نطاق المكتبات الأهلية ومعالجة النقص في المعلمين والكتب والمواد التعليمية. وأشاد وزير الحكومات المحلية السفير عبدالله موسى بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الحكومات المحلية ووزارة الدفاع وشركاء العمل الآخرين، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون لإنجاح برامج محو الأمية. وشدد السفير عبدالله موسى على الدور المحوري الذي يؤديه المعلم في العملية التعليمية، داعيا المعلمين إلى مضاعفة جهودهم والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. عقدت في مدينة مصوى في 18 من أغسطس ندوة نظمتها الكونفدرالية الوطنية للعمال، ركزت على تعزيز دور أصحاب العمل والشركاء في مجال التدريب المهني والفني والمساهمة في رفع إنتاجية العمال وتطوير مهاراتهم. وقدم نائب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا سيد كبر أب كيداني عرضا حول البرامج العامة والراهنة والأولويات الاستراتيجية، كما طرح مجموعة من الأفكار والتوجيهات بشأن الدورة 12 من برامج التدريب. من جانبه، استعرض مسؤول إدارة الشؤون الإدارية والمالية السيد تسفاي قرماي الأنشطة التي تنفذها الكونفدرالية في مجالات التدريب والتعليم المهني والفني، موضحا نطاق هذه الأنشطة ونتائجها وأثرها في تطوير مهارات العاملين. وخلال الندوة قدمت معلومات إحصائية حول ما تم إنجازه خلال الدورات التدريبية 11 السابقة، إلى جانب تقرير تناول دور ومساهمات مختلف الشركاء، فضلا عن عرض الخطة الاستراتيجية للفترة من عام 2026 إلى عام 2030. وفي كلمتها الختامية، أشادت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرها ببرامج التدريب التي ينفذها مركز التدريب المهني للعمال التابع للكونفدرالية.

الدولية مؤكدة أهمية إجراء تقييم منتظم لنتائج التدريب وأثره على أداء المتدربين بعد عودتهم إلى مؤسساتهم. وتشير بيانات مركز التدريب المهني للعمال في مصوع إلى أنه درب خلال الدورات التدريبية 11 الماضية 1877 شخصا، من بينهم 579 امرأة في 7 مجالات مهنية مختلفة. تم في الإقليم الجنوبي توزيع جائزة دندن على الطلبة الذين حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية، وذلك في إطار برنامج تشجيعي ينفذ بالتنسيق بين فروع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وفرع التعليم بالإقليم. وأقيمت مراسم التكريم في مدينة مندفرة في 20 أغسطس، حيث تم تكريم 302 طالبا وطالبة من أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية، ممن حققوا درجات تراوحت بين 3 و4 درجات كاملة، وبلغت نسبة الطالبات بينهم 42%. شمل التكريم أيضا المدارس الثانوية التي حققت أعلى معدلات نجاح على مستوى الإقليم، فيما بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على الدرجة الكاملة 4 نقاط 81 طالبا، وحصلت مدرسة الدبار والثانوية على جائزة أفضل مدرسة. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو في كلمته خلال المناسبة أن الارتقاء بجودة التعليم يتطلب مشاركة جميع الأطراف، مشيرا إلى أن جائزة الدندن تسهم في تعزيز التنافس وتشجيع روح التمييز أو التميز بين الطلبة. من جانبها أكدت ممثلة فرع التعليم الأستاذة بلالي أرآيا أن تحقيق الطلبة للنتائج المتميزة يرتبط بالمتابعة والرعاية المناسبة من جانب الأسر، إلى جانب تحفيز المعلمين، مشيرة إلى أن البرامج السنوية لتشجيع الطلبة المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصفين 8 و12 تحقق نتائج مشجعة في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي. كما هنأ حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابت أبتس فازيون الطلبة المكرمين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في دراساتهم الجامعية المقبلة. يذكر أن جائزة الدندن أطلقت في عام 2022 بهدف تشجيع الطلبة المتفوقين في امتحان الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية في الإقليم الجنوبي، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استحقوا الجائزة حتى الآن 1467 طالبا وطالبة خلال 5 دفعات. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، كونوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت أفرادا وشبكات مالية على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله، في إطار حملة واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست إن الولايات المتحدة تعتزم فرض ما وصفها بأشد العقوبات في التاريخ على إيران، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى عزل الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرة طهران على تمويل قواتها وشبكاتها الإقليمية. في المقابل، رفضت إيران الإجراءات الأمريكية ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحملة الاقتصادية الأمريكية تمثل استمرارا لما وصفه بالسياسات الفاشلة، وأن الحديث الأمريكي عن النصر الاقتصادي يأتي لصرف الأنظار عن التحديات الداخلية في الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر الدول والمؤسسات التي تقدم دعما أو ما وصفه بشريان حياة لإيران من مواجهة عواقب اقتصادية شديدة، في إطار توجه واشنطن نحو توسيع نطاق الضغط على طهران والدول والجهات المرتبطة بها. قال شهود إن 50 شخصا على الأقل معظمهم أطفال لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مكتظ بالركاب في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا. وذكر عبد القادر يوسف وهو مدير منطقة بهيئة الممرات المائية الداخلية أن الحادثة وقع قرب جواروا في منطقة حكومة جورينيو المحلية، وأن جهود الإنقاذ مستمرة. تشيع حوادث القوارب التي يسقط فيها قتلى في نيجيريا، حيث غالبا ما تتضافر عوامل الاكتظاظ وسوء الصيانة وضعف تطبيق اللوائح السلامة لتنتج عنها كوارث في الأنهار والممرات المائية في البلاد، لا سيما خلال موسم الأمطار. ولقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم في يناير عندما انقلب قارب في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا. التقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في سيول، وأعرب لي عن سعادته بالتحسن

والتطور السريع في العلاقات الراهنة بين جمهورية كوريا والصين، مشيرا إلى النمو القوي في التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي. وفي ظل الأوضاع الدولية الراهنة، أكد لي حاجة كل من جمهورية كوريا والصين إلى بعضهما البعض في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن، مشددا على أن تعزيز التعاون الاستراتيجي يخدم المصالح الجوهرية للبلدين ويعد أمرا مهما للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. من جانبه، أشاد وانغ بالقرار الصائب الذي اتخذه لي بإعادة العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا إلى مسارها الطبيعي بعد توليه الرئاسة، مؤكدا أن تعافي العلاقات الثنائية وتحقيقها تقدما إيجابيا هذا العام يثبت أن تبني سياسة عقلانية وواقعية وإيجابية تجاه الصين يخدم مصالح جمهورية كوريا تماما ويتماشى مع اتجاهات العصر. في النبأ الأخير، حصدت موجات الحر أكثر من 25 ألف شخصا في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف وفق تقديرات وإحصاءات رسمية في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما بين كبار السن. ففي ألمانيا قضى نحو 14 ألف شخص جراء موجات الحر خلال الصيف الجاري بحسب تقديرات نشرها معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية. وفي إسبانيا توفي نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر بين الأول من يونيو والتاسع عشر من أغسطس وفق بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وبلغ إجمالي الوفيات التقديرية المرتبطة بالحر 4458 حالة منذ بداية يونيو، وهي حصيلة قياسية لهذه الفترة منذ عام 2022 عندما قدرت الوفيات بنحو 4520 حالة. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. السفير بيان رؤسوم يشارك في المؤتمر الإقليمي لوزراء الصحة في شرق إفريقيا. خطة استراتيجية خمسية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. تكريم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية في الإقليم الجنوبي. واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. وفاة 50 على الأقل بعد غرق قارب بحمولة زائدة في نيجيريا. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي وزير الخارجية الصيني في سيول. نهاية نشرة مشاهدينا الكرام، وقت الممتع نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

كم زغاليا رينو دهاريال تزارب ومت صغرا استات كلتنا طحمشت مترو يتلكعو كاب كلتشن عسرت حمشتن جميرت صغري كانو حط انيحه اباله هندي نوح صغري كملك صباغان لمدني زغطر ازي خات صغري كساب كنز كانو حوز درخني تبل رينو نوحت أقر مكنخان كاب كتجمتو تغن العلي تعجستي حتت نمحت صابون ممشاتون ساعاتي زوسج مستير نوحت أقر مونان كاب فريات كيميكالات قطيبكا كاب تفوت راو فريات تسرح زيت الشامبون متقاميو بمبال تمكر رينو اتتتكامو الفريات بعلى سلة تسرحو أم محبرة ومرخبتة تزرق حيا ساب حجي بزنو واحد صغري أمزجب كابلتشن أربعة سفيرة زلا تشيناويت زي تشيو بينجيا قمت صغرا حمشنا وحمشنا مترو تلكعو دحرية هنداويت رينو يوكرينويت عليا نايس روفا كابرينا بحمشنا إنش صغرا بمحت أرودما سالسيتي سرعة

0: تنايل حني غا
1: حنت قال عدي تلالي لك زنتنا مريم ما في ليزي بلا
0: تلاتك
1: موناليزا موناليزا كني أول حنتي بلا شبت يا موناليزا كني دخلنا عبا مسرت غير هذا الهري
2: سخدا نزيد تخني غير هذي ما يبغى خبر لا ترسل
0: ما قلت لك ما تمسني خمسة
2: ساعات حمش تنفرقن كمل سلكة ساعات حمش تنفرقن تنبات لا لعل تحن تبصلي مساعة رخي مش هاستي نكمل سلكة
0: قلت لك ما تمسني ساعة أربعة تخرج شو لي أبوي
2: دحان ساب ساعة حمش تنفرقن زلوا صراحة تبلو وأنت هيدو تسمع مالو
1: هلو من يخوي أنت
3: وأنا أنت
1: أنا دهانيئل بهالو أنت
3: دانيئل
1: على سي سخوك هاي تفلتني نخي أنا جني فلت أكيد وأب حدا وراي ناي فاميلي تأخاك يكون كل خير أكيد
3: أوراي ناي سام أنا كجاري نزل اسمني تليفون هيوكا ماني خش ميني جرك
1: تليفون ده أم ودلاي ده أس إنديل كير أبيس إنديلاي جن كيدا ده دحرق جزاهم كي ترى فيز فلتة أنا زلخو أنت أنا زلخو ليتي ملو ليتي مثل خب عينيك رأيني ملو ليتي يا أخت حضر بك درهنوك إركبن درهنوك عايز جلاجلن درهنوك أو حجسي كم ود أدم كم حوز لك مت أمشي جرين تترد أخن أنت هاي مثلك وينت
3: حجنتي خد منزل غا
1: مو صباح زين الرقم تايت أجمع له وينت صباح ساعة حمشت زين الرقم
3: ساعة حمشة
4: أوه
3: وي بك أرحان ساعة منزل خيام عندك أرحان بك أتحاجة زكاي
1: بتعمي قني لي كابز مدرز خساف سما يقني لي كساب سما هو حجي صباح ساعات حمشت لك دحان افتح كل تميتي قطر خل تميتي غدنا
3: وانا غدنا خفليت كيف
1: نبع خمتك لك ابا تصحنا افتح كل تميتي غدنا خفتك هري هري وانت يقني لي لو مليت كم يكون رفتا خو قحي يقني لي
2: صباح ساعات حمشت صباح ساعات اربعه مراتي بعد لحس كان قصر
0: قلت لك
2: لافتا فيلاي
0: حرك
2: لافتا تصوع خان فيلاي
0: قلت لك

0: وي عدل وي عدل ناي قال لكم وحف انقل ناي بعلناتي كوبايه ماي ملح على ابي تقدم عدل اي سي تخزب له مسماري نير لو مدا اخن بنانا. هلو هلو وين تاريخي وانا دانيلي انت اي مخ قبر انت خقبر وين انت خقبر فابريكا انا من غادي في يخمت تماناجر تصليو هاند بتام ناي زيرو ساعات نغيرو مني تصليو انت يفلي طول عصر سي زبال نصلو الغادي فكا خميجر كاخيت ها انت اي مخ قبر بقى حجي غنا بي علق حجي خماي كنطبك يا خنبرت كنطب يا بي علق مو بقى افتنا بقداماي زي يمت افتنا بقداماي بوتا تاكسي تاكسي بقى رحان حج بكونترا تاكسي خمتي كنطب يا باصنحني حج بقى هر تشاولي
1: طويلة
0: يا
1: دليل
0: صعب زي أخ مالك ريت زين كل تعنقله ولا برهين بجا
1: بحفر دموس قرا مرام شمو
0: قرا مرام
1: صعب دي عدو خطاتو
0: شو ما في قرا مرام خان دعم النجيرك بجا سلس تعنقله مقنت متقام كاب حرقة يكالا خليز بالترافيك
1: ترافيك بما عدو خطاتو دي حفر كاسب في نسترسين اي مقنت كاتزارب
0: تعقلي اندي صعيبن انتاي مو قبر
1: صعب دي خان
0: قرب دك انستي اكو تاع حشامبر كترررك يصوم خيم زخوت بك قرب زين اربع تاع قرب تي بي بالله عندي زعما كنا يا غني لي
1: غنزبك غنزبك زحوه
0: يا غني لي
1: غنزبك
0: يا غني لي وتصبغ زغبر سب بسما يزرق
1: وحا وي تصرخ ما تفهم بالله اما كان يكون لا تعنيها قرص صيغك
0: وا
1: هيو
0: الولو واصل إلى مصلوه هاتو دعني سبيع سخ نعم قروس وزلوه سيدي أخو فان بالكلي
1: هو
0: هاتو حساري خسخ
1: انتالك؟
0: حساري خسخي
1: نعم؟ مانا دي خارب حيث تسغلي لك؟
0: بحساب بحيث تسغل زبها النقر كما قوالي ما مبوطير عب قروس وخف كتابلي تاخد رغب أنا هزرات مورك خقنا عيد لينين
1: انتا تعنى اللودي؟
0: لا أنا قجا في لم تتعرف قن عيد لينين
1: نعسك
0: تتعرف تتعرف تتعرف فونيو فونيو نكاور عين خوطة
1: أتعزلي؟

0: عين بلف كل التسبيح أكل تبلو أسرك في الكار أكل بداي الكاج بيكا تقدر لا عايز بلو خاصم تاني بكاي زعين فرزب أزي فهمت قوم نيرا من كل منزل أجي أمسات ويامس كزسد كل منزل تتقع توفو معناتي
1: نأستا سلسة ورحي زكاير كايو أمنا جرمن كونسرت قلنا قلنوت محبرها في وقت كأها تكايدو نيركا معرخ اندي كبدات نيروو
0: أو جرمن أنا زقول كو كونسرت مادي أبوزحات مادي أبوزح حقرا كمي ممسان مادي أبتنا أي ورغات كي ديو مادي قطي متسمانا شح ديو مادي مادي وفي توفي شو مادي قنايش بيقول كي مادي
2: صعق نبرو اللو كينات بتعمي سب ديس أبوين دخونا اللو كيزي شعور دخونا سب عاو مخقبر وفيو نيرو مالاتيو حجز خا كونسرت قبر تاع بحانتي ليت نحر بمنال بهقرا ونحكوين كل سبي تسع بكي العسرا شي حرب عاش حيد اتو تاع العسرا شي اتو تاع مشتيا تزنا برو مالتي تتقعو ولا يخون ولا قالو يخون كل سمعتا وصلت خون تنجنزب تاكيبا ني سو حان سنتي ما يوصلنا اكفلني ولا ساعات ولا قال ملي كله فيو
0: لومني ابز صوت صاحبتي صاحبتي صاحبتي صاحبتي ما صوت تحري توفيت بالسحبات معناتي شعور صوم لازم كل نقطع كلمه معناتي

0: دحن كولر زبل يبلنا المكيلة بخمين في الإتكار أتبال النبر إذا قلت أنا للعلي فلطي
1: كافتا زفر حواقي بوطاهم خمين في الإتكار
2: كان إذا أرموني كو ساكا
1: إيسا مش عمدا أي بزحن
3: أي بزحن وحيد هو مكما سمعني وتاز حلو فوات مفاس إسران حموشان عمد وحيد هو مالك كان
1: هيني كان لأن حوين تقوين دي
4: لأن حمال
1: حمال
4: حمال
1: تمي مالا
3: تبر عبر تودي
5: أي تودان مزيت أي تودان
2: دحان كل النقزيين هبا رقصني يا خمزي توده تعمل لنا حنت مع الكفنة
4: هينوك أقوى أبا قلت تاريخة
1: هاريت يغدد
4: تمال قزا قاش مزيوم يا
1: انت هي قايش هي عدد دو قبلو تيدان تبالسو
4: أرد أكاني مش قال لكم هاو نازو بلو أقاش مزيوم يا
1: لا لا أنتي أنا شو نعمل براتي هايلي
4: أنا تقبلكم كنت أنيح الحركة أنا حدا ريخون أني يزولكم سبع لاني ليفاني
1: حق غنبري قلنا لهم أولاد دسوم إكل فلسي ما ميم ديسوم كم زي ميت أنتي تكايدو مش عالك بفلاي بفلاي كاتو قول لكم هاو بنادي بدلو نايدك ويهافتام تقول بكا بكا بكا شعو سدا نزي هاو بناخد كله شعو سدا خالي

0: ان قصو
1: اوي
0: بحن سبت احنا لو سمعك عليها
1: او سمعي له
0: مو معس نجمره
1: انت اخذت انا كنت مو تريلغي كاسن مو دغ سمو دغ سمستر زي لنا عنده
0: اوف كسي صباح اللي بلنا نوا كسب مو دغ سمستر اخمي كنا حنصبه حج هون جمره لنا قدن
1: ده انت انا الشجر كسلنا نسرحنا
0: وياتها ان قصو انت اخون كودي
1: تتغونكي و انا شرحت

0: كنقدرك ندو ما عاد يخدم بس ميرون كسانه
1: هو انت انا المنتجي كبركي ديبو على كطب قدام عمت لعلي انا بزن مصات حيزا بقى لك هم طلعت يا تريني كوم سلاز خنت كان هلتك عبد يقز ولا هل خاتك
0: بو نبارك نسغي
1: هو انا كل حاله تقمي بالليل مساء كنت ديك زي اخ اروى فتيني وا قلنا بج خيلك نسمع عبياتني انت ويري خي عندي خاص بلتني كمين هذا ملسات لي تقوي لك عمل لسات لي
0: كنت تحاكزا بتمرت خندق تاع لا خا كنت صبق ايكونك
1: ايه كنت قدام زي مد لا يصبق عندي قلنا معروف خندق خنا يوع الميرنكا تكون يبلكان وا ابدي غزبله هلخكوا عاتع بج خيلك دوب زي بلو خاين عنجس
0: ده حنس كله ترى ديك سلا زله ترى تحزله
1: انا داوري دي كيما حزله با نايزي قايب نازل انا سايمنت انت ينقبر انت يحش
0: عرست من برد ما دحرت قليت فينا نجبر
1: بك واحد صبقكم قبرونا

0: بتمرتم بسرعه نواطي سلازبزه حنيه امبر كل جديد ذكرك شفتها دايلكم هون كتعللو بتعمي اسقر مني كن دي عامس ما حاسب كنكم مالهم انا لا يطفاكم اسل شوكم عندي زينو كنت مسل تشاو قالك هينو كتفلتي كل نغاري معي سال هينو زلو خمن حوزي بليل ما يبقى زي هذا يملع لكم بال كن حدا راهي بجهم عن هيك رسونا
1: اتي زر وطريد خوينا
0: شهر
1: زحمه
0: نو نو

0: Hello, Miko.
1: Danny. Danny, the handle? Abelha? Abelha?
2: Absalah, hello, the handle.
1: كيف تفكر بزان حجي؟
0: ميكو ده عندي غدا يا خوكي
1: رقدت أني يا خابتي حسكي عزل الخسرة حزناتي زينا يا عبي
2: بتليفون نخنق رديك الكوين؟
1: أتنا أني بيتش خمزة هابا قالت كنبرك بكبرك عليك قال لنا نعي بيتش خمزة هل تفكر أزيت حقي سيزلو
0: ده حقي سي
2: تيري خوان كريت نقر نمو
1: بس ما ساخيز نقرك

0: قادرة يمت أنا معزم تبيك ألغ
1: تبيك ألغ بسمين دي غدلغي
0: قوش بيشكا قوش بيشكا حتى زارب أني دي حتر للغا دحن اتن عامتات نتبيه وزنبرنا
1: مي كل نقر تحاوسن له
0: أنا كامي حاقوس كل نقر كي تحاوسن زلو
1: هاري أنت رديك له متى
0: بقى هاري هاري قلت في كم صار هاري جو

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جمعت لبرحمته سرايق الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: አማ ከመይ ላ ቀዳሚ ድግም ሓተረ ድጉም እያ ኣልከ
1: ድም ድግም ከፉ
0: ሓተ መላ ዩ
2: ወላ ምግሪ ይበል ኣነ እውን ተርእየ ከብዙሕ ሰበለ ዳግም ከም ድግም ግለፍቃልሓ ዘ
0: እለ ድግም እዩ ኣማ ከመይ ኣነ መስግን እንታይ ትግለፍቃዳት ኣላ ማሓደር ቁሉባና ኣይዋ ኣይዋ ፍቓድ ኳ ኣሰኒለይኮ ወረድ ሑየ በኒ ዕርጋ ወረድ ሑየ
2: እሽ ምኝ ዓለም ወረት ሕቸ ብል ክገብል ኒኮን ሕውዮ ወረት ዘለቦም ትገብል እዩ
0: ኣሙ ከመል ወላ ማዕለሽ ማዕለሽ ሓረ የንማ ኩሉ ሓትቱ ወረት ሑካ ወረት ሒትካ ምፈርግ ንደብቱ ኩሉ ሓትቱ ኣመል
2: ስማዓኒ ስማዓኒ እዚ ወረት ሕቸ ትልእካ ንማምፃት
0: ድግም ኣምፃት ድግም ምታ ምፃ ቤት
2: ምንሉ ኩሉ ድግም ወረት ሕቸ ግዜ ዳግም ሓርካ
0: ኣመ ከመል إلا قهوت تمام تلق قهوت أبسم سرد داقم أبحصاي وهداي داقم أبتجارة داقم أولاد داقم حتى يتمنع لك قهوت كل داقم دي
2: سبحان الله قادر حصاي وهداي سني سني منه أنت سني سني منه
0: هلا بيك جميل أنا إذا بزحات اللي سامق الكالكو وأنت من إلا بزحات كما شبيبك ما ما ما أفكر كمان الحصاي وهداي اللي انحرط كمان
2: دحان دحان بزح كامري يا مولينا بس إيه
0: لا تو اتساق ما تقال له ربي لك رعك كمير قبي كلين ده الأبا مزقو حصورت كرديبة أمانوت أنا تخلط لبرنامج كرون بالحفظ زعرتي ولد حيت كهنيت أقول له ولد حيوكا بيلو اتقبي دقمي حصورت مو شكريكو እዚ ከም መፅእኒ ሕገጊት ቡንዳሃፀፍኩ ወረት ሕትካ ወለትካተ ዳሕረ የግል ይበሎት ኣዮ
3: ሰላም ዓለይኩም
0: ዓለይኩም ሰላም ማኣድም
3: መለዮም እንታ ሚት ድሓንካቱ ክነ ዶል ኣስካ ምንፀባጥካ ወዶል ምነዋኒየካ
0: ረእሺ ወጃዕነላ ማኣድም ሽባሕ
3: ከከኒ ታባካ
0: ኣብ ከኒን ሓድገኒ እዩ ኮበስ
3: ሕማም ኮት ብከኒን ይሓድግ
0: ማኣድም ኣነ ዝረእሸ ምን ብዙሕ ሓጃት ወጃዕነ ሓቲ ሓኩ ሰፍርኮ ወካልእት ሓኩ ሓረቅኮ ሳልስ እየኒ ሓጀት ግልትግበ እየ ናሓዚ ሓኩ ይገበት ሓበልክ ሓወቀት ምን እየ ረሸ ወጃዕ
3: ክላም ግን ኣብራግ ኣምፅክ
0: ናብረ ፀጉ ብለ

0: ፋይል ኣብ ዝፅውፍ ኣለኩ እዚ ድግም ፃብ ተለኩም ዝክመል እለ ድግም ስንገዘይት እየ መንገቢ ዝረሸግል ተገኒት
1: ከበስ ዓፍያትካ እተድግም ህልት
0: እተ ድግም ህልት
1: ረብሽ ፍየካ ሕነት ሃንካታ ተታሓዘየና ረብሽ ፍየካ እንሻ ላ
0: ኣሚን እንሻ ላ መርሓባ ሽክረን ኣማዋድ ሽክረን ሽክረን مرحبا عمك مير مساك
2: نو هذا لك
0: تليفونك هاري مين من اللي دغمنا سو كان بعضهم دي بعد
2: والله اي كان بعضهم كمان انا امر نوسك امر انا تليفون ادري من ناس يالا
0: لا تو مدحن
2: مدحن قبالا ها اوريجينال لو هو ايه جيب لي وقم من الاثاث صور عبدها هذا حتى من نحو سنيت انا برني اغجه بني هي بينتو هذا شوشور سبت هلا معليش انا دي بقول لك لا دغم املا حريقنا التلاليات
0: ثلاثه كل عصير قصه عصير قصه
2: لا دحن دحن
0: يفارق
2: عصير عروي بي لكم انا وش اقول لكم بس اللي يسوت
0: ما تقول لكم كل عصير كم يسوت
2: لا لا عصير عروي
0: يفارق عصير عصير كم
2: ايش لكم ايش
0: لا
2: قصكم بس شو اقول لكم مره
0: لا والله عم اعظم لكن اني بعيك لكن اني كذب اني بشفك شفك ما قلنا عليك
1: لا حول ولا قوه ما رجعت حنبل
0: ماذا حنك هبنا كينتك لكن هبنا عليك
1: قال دقم ينفعت
0: دقم ينفعت دقم فنجي عمرت
1: باو
0: انت قمت بالليك هبنا
1: فنجي عمرت هذا ما مرت كير قبط وكات
0: دقم فنجي ينفعت
1: كربش فلي ذاك سنكا

0: اهلا وسهلا ريشا، اخبارك؟
1: بخير.
0: ما ليس ننبر.
1: الحمد لله
0: يا اخ. عم كميل هز على الكل الناس تلفون اتصل كنت برا في عم كميل يريك
1: يا اخ. كميل من سنه كم بقول لك كميل عليك كميل تبلنتين
0: ما لك ميت انت حنكم بس كم كان لكم شبح شبح لكم مثلي
1: بس لا بس على لكن بس كم بقول لك
0: لا لا لا قبيد حل اترت كه ليكون الامان بس اسئله انت هذه لا قبيد حن ميته
1: يا اخي شيخ السوق انا برنامج عبس عبد الله كل الناس ببرنامج بدل السبده حتى ما تيم بس السبده كل تيدي مقب ترقى بدين وقسمني
0: كانت اقل مي ببرنامج العبيب بيستبديك اقلو
1: بلاش مني
0: خلاص بقى اسكل حتى ما تيم تبول لك برنامج مسله فائدات ما قيس قبي انا فائدات اللي بدلو الاسئله انا
1: يا اخي حتى ما تيم يكون انا ناس مالي قوم يعلكم
0: اها
1: يا راجل الناس ولا تحطوا ليتر
0: ايوه
1: ولا ولا تحطوا عبيد عمر 30 سنه بعد حتى ده وصل قلت تتقلب 10 5 سنه ترفيع حكوا 10 5 سنه وسكت 30 كم قبل 45 سنه قلت ولدي يكون حكيت ولدي من قل هدايات اذا تطلع عمر هليت دي بورود التنكب ابو لا انا اقول له بس ما قب قروامي
0: كانت يعني حنيت ملواليت وقبيت اتراي مقلو اندبتك هدي بيعت صقع هاي تلكه
1: يا ولد ابو كذبت اذا مملك عارف انا سلك عارف انا
0: ملا يا دام اللي تهاجاك حسب بس نايكب دول تهاجوا انت هنا نايكبتك على حبعك من الناس
1: نايكب يجي كم تكفى امرك
0: على عقل يفهم بالدليل يا اخي انت بصوتك كتب هلا اني اتفاهم ما لنا الله ريشاي
1: انا كم سلك فوبيا انا اسمي بيا حريمه

0: لو رتحت كعبيت 30 سنة ثانية ودي ورد تنكبت أولا أو نعم يا سلام
1: إيه أنت يبا ربك ما بينا وحتيهن أمارت وحتيهن كعرث ملت من نواي وحتيهن
2: أبعيان استغفر استغفر مات
3: ميزم تعال من بيكو
2: حلم حلم سنة تحلمك
3: حلم سنة؟
2: أيوة
3: حلم سنة الحلم سنة
2: اللي حلم اللي تحلمك اقل كاس النيتو اما قل لا دان لبعد لاتو اوكوي ورب ابيوت
3: يا اخي سكبين اسكاس كبين من قبل يدحن كنت
2: انا ور سكابي كلاكوكا
3: كم انت سكاب قلين انت كنت برشي عشان عاوز سكاب انت لكم حناني انت من برشي
2: ازي ما قلت قم ما قلك انا يكون سكاب كلاكوكا بلا كلي
3: كم انت سكاب
2: قلين الناس لقدمي ما تكل على هتوت السكاب كليكا
3: الناس قبوت لي
2: الناس لا ولا تحتك 30 سنة وديت عبيت أفادي وروتي تأتن كبارة تبلو العركة هتو تقدمين ما تألها الرسيكة
3: حتى سامعك ليك بس كبينة
2: يا دحان انت هذه دهرت على تنديك لأنها بابا ما سمعناها
3: يا حقي سيس كبينة بس كبينة ما قبل لك عنك سكابك لك هنا مين تلي
2: لا لا لا أنا قلت لقيس منك تسمعني ليك لأناس لما تأكل عارف تجل مساكا لكن من ندقك ايسي
3: كزي كبينة
4: سنو ولد
5: مرحبا ابو سنو اعلام
4: الحمد لله الحمد لله سنو اعلام هنا امبر تعبت
5: ابستر لمعل ودحوكم سيت عباي اقجها بني بيلتو نبيكم تسالون عنكم هذا كفوده
4: والله لمعل اقجها بني بيلتو ويوم هي حاضر نسيتو
5: ما تبلو تحدقت
4: ايوه تحدقت
5: هي ولا بعدات هيك فوده
4: بعدات ما أسرق لك بقى بس للطبات أبهلة
5: أبسط المحقيات اللي ميت للطبات أبهلة بقول هاي
4: يوم بكم حسب وسجد أو عناها
5: أيوه.
4: العشاء عشينا ولاد عند الليل بالعرب يوم احنا علامان اللي هنا
5: أيوه.
4: وفجر هي ربها اللي شاء
5: سبحان الله مركبة
4: أم ستال أسرق مرعوها موتت منها من قبل كنت قلبي
5: أبسط هقيا بقبيتها قوة دول لطبات ابها له ودول من رعوها موتت نيات لي
4: وليدو بي من در تلو من رعو قالك يتفتح منا قالو من در تردو
5: ايوه
4: قال لك قدمو لهلو وليدو قالو ما فتحوا من قبي من رعو شل
5: هذا اللي مو بهلتكم دو
4: ام ستر
5: ها
4: اسات حيله تحزي ومن كل هي امور ودهوي هي حيله سنه وقال فتح منه ومن رعو موتت من
5: سبحان سبحان الله لا إله إلا الله أبستل أنا بري ليكم منكم إلا هجي ألا دبك أدم ريشا يتيبوا لاني خطهم أبع على صمورته
4: أبستل
5: ها
4: إلا خبر لبلا سلاك عالكو
5: ها
4: أنا وهدون دينا تهاجك
5: ها
4: اتلأسو تكرج
5: الله أكبر كم بيلا
4: وقل لي بل أنت ما بصوت هلا
5: قل
4: سار ساي دسيت
5: ها
4: نسار بلا دلدليو
5: ها
4: كما قبل حاضر بس بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب
5: بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب
4: بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب
5: بب بب
4: بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب
6: سلمى عاد كله بكيتو
2: الحمد لله ويا حدار سنيتكم رينا
6: عامل ليكم ايما
2: انتم كفر ليكم
6: ما شاء الله الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله
6: الحمد لله بسم الله ايوه
2: بسم الله بلو
6: بسم الله بسم الله مرحبا ايما كيركو بركة كلب زه
2: امين امين
6: مرحبا بسم الله عاد كله دحان يما
2: الحمد لله ابي حدار سنيتكم رينا
6: انا
2: ابي حدار لبات لكيكوكم اللي ريشاي بس تحلم قبا
6: كذا انا سلمى ولا جامره وسنيتا لحلم قال افتح قلت لكيكيني ما يتحلم قلي والله
2: هي تتحلم بس قلت يبول
6: يا بلاي سلمى الله جياك عول قلت افقر قبت من قبي قليت هاي كرابل من انتي ما تطعي ابوكي
2: ابي حضر بس حتى يكرمني قلت تتحلم بس بول
6: يا كابل تتحلم ببها كوي والله تسلمى اللي حكم كبال تاكبا تاكبا حكم تقل قبتي ما تسلمى يا
2: ابي حضر افو من تحلم هلا انت بيكم يتسألوني
6: تحلم من السلم من اللي تعبوك مشاكل كله لقدامتم بالأمور الدنيا ولا تحلم ولا همم للي بكرة كله وقرطوط مسكينة من وكي أمال
2: يكوب يا حضر الدنيا هو بليت اللي تحلمي هلا حتى أمره إلا أنس بقول تحلم إلا أنس
6: يا الزاهر من قبل برضو قلوين به اتحلم هذا احنا من يبال لطعبوكي
2: أنا نوسق بيا حضر اللي ريشاي عانا دي نندي يكون ما يأكدرنا نسوقه كالأسهم وقت حزقه وأنبالها ما شاك ندق يسكو حجاب أبوه ما تقوم
6: عجايب عجايب يا كنت سلمى جن فرطت ليكي
2: ابي جن فرطت ليكو جنيت قلت لي ان دي بهلا
6: ايوه دحن دحن دحن سلمى ولاتشي حلم ما بزحدول حلم ان قبا ترفي ما سمعنا ليكي منات سلمى اتفعل اقل بدلع ولا من قبي لو كنت لين تهاجد حن تو زنت صبر دقه بتاع ابوكي ان شاء الله حلم ما دام قدم اللي تات كوبات تهيو ها

0: السلام عليكم.
1: مرحبا. عليكم السلام. مرحبا يا شاي. مرحبا يبا. مرحبا
0: احضر.
1: مرحبا ابو
0: خير.
1: ايبا
0: ما شاء الله
1: سنو علمه
0: يوم نتلقانا حبيبكم ما شاء الله.
1: ابا يبا قدم موت ما مني مريت ابا وهلو بلو هذا يعني قدامت الدنيا دي بنتو يعني حدق اللقانه وحدق اللي بتحلى له ريشاي ولي هذا هنا يوم تسلمه ولا تنقانه ما تعم عنه وده بس مع البكيت قانه حنا
0: ايه فالكم بيحضر اولونا قانا حاكم تيجي سو انا زي ما تليك يكون زي انتهاجك سو
1: يا ريشاي ريشاي ما شاء الله وتبارك الله انا وانت قدوم دول تقبي دي بسوق ودول دي بقهوة ادم ودي تانا ترالي انا مريتي الله تنال تامادي انا برنامج يومتي سالما ولا شغل قانا ما تعلكو وازا قانا حكو ما شاء الله وعارفكو شايصتكو وصحكوت لواكو دحو علو ييه دحو علو يزي
0: مرحبا
1: دحو علو ييه
0: لا تبو قدم ده
2: هاب عيال صار حكاو
0: انت لا هيك الناس مش
2: كيف فارس تقول قلحات ما تقوم على الكوي يبين لك قلحات ما تنعلى
0: تمني تجوك تي ملاك يعني قال انا ما صاي
2: تمني تجوك اولي مصياني ومصيام قبيه مرحبا بك
0: خير يا يحبك ان شاء الله اللي كل شغلك يري لك هذا
2: هنا هي مقاكوتا حركة يسكى بمهلا
3: من
4: سلام عليكم عاد
3: مرحبا ريشاك. مرحبا حشيت منيت مرحبا بك عليكم السلام
4: شنو اعلان
3: مرحبا بك
4: فو عليك
3: فو عليك
4: مرحبا
3: الحمد لله مبارك مرحبيه
4: رحاب ركبي
3: قسي قسي
4: فو عليك سلمان
3: الحمد لله خفر ليكم
4: الحمد لله
3: عتكفى الله
4: بالرم الحمد لله
3: وبست البكيت تمامي
4: سبحان الله خفر ليكم
3: الحمد لله
4: ريشاي ولدكي
3: الحمد لله سنيتكم رينا كبوني دحلته
4: لا لا لا اللي بيقلي قسته
3: يقلي
4: قسته سلمان ولدك
3: ها
4: ميت الاولن سمع علينا
3: بس راك محلته
4: اللي ريشاي قال سال سايد السيد كم قبر ربع يحضر الله سمع
3: انا اللي اتحلم هلا مثل عالكو وهتبقى ما نحضر الا
4: ولا اتحلم هلا
3: هتو يبقى لو بتحلم هلا الا ولا تحتك عبيت افوق دي وروت نفرت اتنكبا يا اني تهيبن دبيله كل ليليت ربي بالهداي تحلمت ما يلا
4: اكجها كجهرك بريشاي اذا هيك الالد هلكن سال سايد السيد لحظه هلا
3: توبي قد يكون حالته صار سيت ليت اقدر مره تعلمي هلا صار اسبع ذات ما قدر هذا الحز هلا
4: يا عفوك يا عفوك صلس السيد كف سلمى ولك
3: كم يبل حالته دور ولا 30 دور ولا 40 ودور ولا 20 نتعلم هلا كل لا لا لي ترى بس كاب ابدا منينا
4: الا لا ما قفت سلمى ولك ما لي على ابوي يكون ما المال ابوي اللي تقف قلت امري اذا انت قلتي ديتو
3: انا منا مكتب لا شريعه ورقتنا شكوى تبقى المصوت
4: اي فالك سلمى ولك شريعه من سال سايت سي تي تمنعوني بس انت متود مسلك دي ابوك حدار كيسي وقل ابوك حدار من سالك اللي ناس دي بقدرته ود قال اقموا ايه بلي
3: لا حلته ما دي ابي حدار انا بدي يرسلكو
4: كم بيلك
3: هدو
4: ايوه
3: لحلم بامان قلي دي حق هذا لدور لها رايو انت بس اصبري انت بين نقيسه
4: اسم مدول قلت اصبري حلم الزاهر بدلي اتكل اكانم انس للسؤال الله
3: يا اخي اللي أيوة. حالته بقى لا مقبت من قبل شاهدك ثبت انت ليكي ابي حدار قنقيسته
4: سلمان تقولك شاهدك كفو انا حق يمسك اقول لكم فوبيا
3: ايكو ايكو شاهدك انت ليت اهلك حالته
4: انا بنيت حالي يكون دحن وعليه

0: كمل مكمل كمل
1: ها
0: شنو مي
1: مرحبا بك
0: قلت ميك
1: يدحن كاتو افاش عليها شعيكا
0: سمعنا بك كمل الا دائما قال لي مدرين
1: كندا ام الروكا قال لي بالك تحزين لك انا عارف الكابيه
0: انت يا مترينسك
1: انا بكل عنجريكا
0: عمك كمل انا ببلك كاتليكو سلمى عملك قدامي ساجد السيت امر دي تتحلم سمعك وكتلت
1: حتى
0: شيك السوق دقم حتى كم داقم كله العاقل يفهم الدليل بيرين
1: كل ايه
0: انت اما هي من حصاي ومن هدايا.

0: اي 3 ميلكن
1: فاس
0: اقول لي متر وين ليكم انتم
1: هيك هسه
0: راح يسالكوا ها
1: ما بيلتك
0: حبيت لتن الحلم مثلا بيلتنيتو فاقتكوا لهجي لمس شي سوق بهلنا الهامه فتشكوها لدقم لمس كذا من هاي لا داوركو وحبت لكم
1: خلاص بقى ابو حبت لكم قريبو خلاص بدي بحكي
0: وانتم يعني حتى اللي يدلوا اقل ما امرامك هلينا لمس المفهوم من صوتكم بتقيسوا لي
1: الله اذا عنده حرقس براه يرقص بيه لو عرب
0: ما قلت يبدا حزل لك
1: حرقس بقى قلي بالك حزل
0: انا حرقس اللي بيهم رقص اللي بحرقس لو بديبكم ناسكم انتم تو ايش اللي جمعت لك يا
1: اقول شيء ثاني لو حتام فلا تو لا هي لا هي لا شوف كذا مرقد مدير كانوا
2: ما شاء الله وتبارك الله يوم تبس قلت قال حين ما تاك بقى سلمى ولا شيء
3: ها ايوه قال قال حكم مسكوا بي حدار
2: هي بيتو ابايكي ابايكا فوق مي بقاك يوم تلقى سكفو كن الساوسه سلمى ولا شيء
3: ابي حضر قلت سوسيتو سوسيتو انا بس اكوي ويسن ليكو
2: الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابايك اكوي له سلمى ابايك اكوي له يما اي تقهي يما اي تقهي انت صحا ولا وقت وتلهيات ولا لقرمتكي دائما دحوك انت مامي
3: ابي حضر حنا صحا ولا وقت جفرنا يقرب نتبأس نتميه نتبأس نتبح ونتبأس نوعل الليل بس
2: إيه الله سلمى ولا شيء إن الأدحادي عن أمور الدنيا بزح تيكوني كرك ولا وقرطوطات واللي تات قلت بسكم قدر لا ليه ميتة لتتت بوصل ليكم سبحان الله حرا دائما مهليد مو مات جديدة يعني حلم ما زالت بس يم حلمي لا تبس ميتة لجديدة للكم تتبس الليت
3: بقى نسل تحلم هلا بردكم على الكمامة بيعدر ترسعكوما
2: ترسعكوا لكن حلم حلم اندق اترف به الكسب بطعلكو يوم تب اللي تاب ما تتشليك بلي عالكو انا تابوك
3: يا ابي حدار لنا بدير يكون حلم دي بزاهر بدلا لا نسل الان تحلم هلا نوصل امركون
2: جلا جلا هالكمولة اما افتنينا سلم افتنينا سبحان الله قادر ابتكو في امرك يولي الانس وتتحلموا
3: أول أسامي هنسمي ولد فلان تحيسن لبل كمن جديد ولب لبل كايكو إيكو إيكو إيكو بس إفالي تشي ولد فلان لاتي حزيا ولد فلان تحيسني إب ترتا إب قرمتان دا لبل كل لالالي تربي لالي بس قدد الله
2: سبحان الله قادر سبحان الله سبحان الله يه جلال جلال كبولاي كل حقام بس يعني التم تكرارو بحلم حرا وكره الله تبا يسلم ولا تشي الحمام تحمام تعيبو كل نقوت يكون
3: أبي حدار قال ثاني ريكون دي كون اساميهن وقرمتن لاتو امرتن هليكو ابي حدار اللي ناس سيزنا ترترق لمصني وانا الا ودا من قبل الا بيت حدا كوغرق اجيسكم تامرو نو سمبل لاما انا اسمي نجلسال اكان اكان لففكم هلا خبر ما تي
2: هلا لا اله الا محمد رسول الله سبحان الله قدر سبحان الله قادر سبحان الله بل ابن سلمى سلمى سلمى ولا كنت اول ابايك من بيته الفقر ها انا هي مقل ايديتو مسلكي اندت لك كو التم حبر انتو هتو أيوة. بس يعني قدم حد ليديكم تسمعينه ليكي هر هنا ابوك سلمى ولا كمان عمر اقن نكرعين قدر كل راسه سمعينا من قبي لكن صوري تكبدت نفس كان تحت اني بقولون قدر الله
3: بس لحن سنو ديكم ابي حدا سنو ديكم اسئله بولو
2: بس تتحيس يما حروه كره لا تبي ما تعراتو
4: سلمى سنو اعمل حبها بحالتك فوا عالكي يا مسكاي
3: يوم لا دوبي حدار اسك بيت جايس ليكو
4: على حدار قايسه تعلك
3: انا على حدار قايسه تعلكو
4: انا هي مسلك قلو عن اسك بكسه تعلكو مامي
3: مرحبا بك زي ما كبلنا مس نقيس
4: يا سمعيني صار مولك
3: ها هلت
4: على حدار قل مقايسه تعلك
3: على حدار بس هلت انا من كل اسه ترى اللي بيك على يتيمين تيكون اللي ريشاير ايك الا انس بوند تتحلم عذاب قبا قلي واكل لقميكو بس قوماتك بس سمعني بس نقيس كو ابي حدار اسالكو
4: أقل مي أصبرك قدامك حلم حلم أنت تر
3: حالته أنا حودي أصبركو إلا صبر لتبر إيكي هتا صابرتني
4: إلا من قبحك حدار سألت ليكي أنا دي بيت قاش حاد قتل ليكو بلقيستو
3: إيك أباك حالته كمال لا أما تعالك بس كبر مسليه وعلى دي بيت
4: إيك أباك حلي بيه أنا بدير لاتو أصبري قلوة وكد هيبو حاكو بزاهري ريكي هي حتى الشاكل لوك لي بلك ما تتكلم ازيد حن
3: حالته انا اكل لو وقتها بكوريكي حلم ابو الجنان وابزاهر ما اتاكان اكان سيت الحزه كم هلا كبر ما اطيها هلا
4: قدم حنا مو بهلنا وقنا عترب الهيبه من كنك لحقت قفه هي ربك يرلك عدر قدامك
3: امين امين حالته اذا بس كمان

0: لا تبلعي على الكيك كبه لنا بيته على مسليه
1: اي فاليه فاليه عملها حتى انه مزقكم مثل كقله وعلى تحلي
0: خلاص يلا دحنا علي مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا
2: ما عندي ما لي ريشاي الا سلمى عيالك الريشاي حلم اكوي لتحلم هلا هتبلك هلي ما تبلو توزنت هلي
3: انا ما اتعلم ما اشتشي ولا حالات الدنيا عنديكم انا سب حلومي انا
2: الات
3: هذا الا سلمى اللي حلم بس ما وصلت حلمته كم انا يا مسؤول هذا يا بابا
2: الات
3: ايوه
4: انا هو حلمي دليكو لكن انا وجود قوات ادم من داقم عدد مقفو لو ولد البل سالنا على
2: هو
4: ولد عشت انت ولد قبيلي اللي تكللني واللي تكارفني والعرض تحت اني ترقى سيكي تلفون ما تقينك انا اسكم من النيكون بس تحلم على النيكون اللي تاتوا يسالني
5: بدا ما نوت ريشا يا اخي كم سال اللي قلي بلني يا جماعه الخير انا اتقبيكم سال كبتيني عم كمير يا كابل عم كمير يا عمري انا بيني نوش عرف من ذا بين الحلفه ريشا ما انت موضوع مشتكو موضوع ثقيل يعني وسني مثل كله اللي رفعك بس جاي يسال لك اسمع انا
4: بس بس بس بس بس بس تاتا انا امر هيك لموضوع حماشتك التكبدو موضوع عبد صعبت على كبد داقمي يعني. انا شكيت على لكن تاكدكم تاكدكم سبحان الله العاقل يا اخي العاقل العاقل بلا شيء غسوق ما ينوز
2: هاك جلا وهاك جلا يا جماعه الكير يا جماعه الكير اوروتك يعني كطور لي صور انت ريشه هيبه طول رص عور هليكا ربو بلس ديكا يبربو بلس ديكا اترسو طاري توسك طعب وكفص اي تقنحكا
5: ايوة بورتاتا هلا لك بهل هلا من العل قدرات كرفعت بهلتو اذا مكين من العل بورتاتا هنحق ورافع عيات امر او ترافيك سبتا او ما هي باليسترهان للصبر انت ما تتصوركا من العل قدرات كتصوركا من قبي ترافيك ميز عبتاكا للأمورتو لكن بالي استراكا قلي للصبر ببان مكراكا لنا يا معلنا
0: أب عيال أنا إلا قلي تمزع عسر مرة تقاميك وكا انت لكن سمعيا بيكا فزي الله الحيسان بارك الله في يوم حلم حلم ده قبقى قلي ترف من زاهر برسوكا نزا أنا عقبت الليكا من قبقى بايكا لدماء سامحني
3: أبايك الليكا رعف لله غلطنا عايز انت حتى قرات الكين لا هو عمل نتعلم سكاب كل اكوكي نتعلم معك هي اللي بيع على هذاك انا شكو سوق باي لهلا بورتاتاي امر ليكو وضحنكم سامعين
2: بس بس بس بس بس ما شاء الله وتبارك الله
3: عفوني انت مبارك لك
2: العفو لله بعفو لله بس يا جماعه الكير اذا قدم لشيء قرمه اسنيكم يباسنيكم اكان حتى لكن قلنا امر ربنا حلم اساس نايف ان صبتو اجي نتحلم هلا قلنا بزع كمان يعني مش حوت لكن عدد حيلتنا واقلني ديون نقدر اقل لك بقى هلا نوم من هلينا وضحنكم وسلامتكم ها؟
4: شيخ اسود مين فوق لنا قال حكا هون؟ قال لي كمان
5: لا لا من على صدر تعبك
4: حنقل قامك نتفرق كان

0: ثلاثي بهليكم سلامتنا قادرة تكبطو حيسام وحيسات ما تقبلتنا من اللي ندأت لينا اخبار لساعات قلنا قدمتو كالسلف ابع فيروس مبدر وطنياي وعلى دراسات حرس إريتريا سنة كل ألف وعسرة وسستامة سفير بين رئيسهم ديبو على وزارة عافية مفقار صحاي أفريقيا شاركة كويت أسك سنة كل ألف وثلاثة إقل تبدي استراتيجي ستات فقرة بزحات دول لإسرائيل ديب موداك تحاي تتابعو لأهلية عقل أو سعود محضروتا ساقايا وأمريكا يوم إسراء أوغست ديب كوبا منع اقتصاد كمسل وسكة تأمرا جاينا وإندونيزيا علاقة عسكرية تقل أتردى كمسل كادما أتفاقايا متقدم التلالاي لبو أنزمة حرس ونبرع عبو الاقتصاد وطن باتبل سقرات اقل مدة كلام عل دي باسمرا لأسر قلا وطنياي وعلى دراسات حرس إريتريا سنة كل ألف وعسرة وسز يوم عسرة وحتى أغسط تما تفاصيلنا اللي خبر من منصور عثمان
1: مؤسسات حكومة مراكز بحوث وقولات مؤسسات تعليم حرستوت مجال بحتاء وسب شركة عمار مع أولا ترد تقل تعلم هم كنتو كم ودح شرحا وزير حرسة السيد عرفاين برهيب جهتو اللي وعلا هقل قبالة مدد فكرة أساسا لتورح جانواري سنة كل ألف وأسرة وحمس لتسرق الدنيا وعلى حفظ إريتريا كمتو وروت من أقد أسباب عوتينا اللي وعلا هي ممر حياة لجنة تقل مدد سنة وسر لوريتو ليلة حلل جهد كمتو ند شرحا أقل ما أرحيت لجنة مقدمة أقدها هي الشباب كم سلهما ما أرحت ومشاركة فدل ودو دور مهم حمد غدما اللي وزارة حارس لتنزما وجولة تديب مهم أكانات لكم كما وطنياي وعلام وقولام سب مز حكومة وجبهت سب مقدرة وسب مهنة وكايل حارستوت مدالية نبرة سب شركة شغل وعزومة لقبة قلوم بعامة زياد سلسمت مشاركة حادرام علو
0: سفير إريتريا ديب كينيا وتنزانيا السيد بين رؤسهم متقدم من قفو وسيادة مجال عافية أفريقيا باتبل سقرات ديب عافية أجنيت ومراعية عافية أساسية اندركزة ديب يوم عصر 8 أغسط ديب دار السلام تنزانيا ديب بسرقال رابعين أي منطقة وعلى وزارة عافية مفقار صحاي أفريقيا شاركة ديبا وزيرة عافية أمينة نور حسين دوكلا ديبا وعلى لشاركة سفير بيني إريتريا قلت دمانة عافية أساسية وعافية أم وجناء قلت تتأكد كم سلهما دي بعد مجالات عافية تتابع لهليت أقبوي ولا سجل التمت قدام أبرهام دي بإريتريا عقل عافية إبن بن لاتفانتا كم سليكون لا شرحة سفير بيني حكومة أسكلا أكانات لريم أساس كدمات تعليم ماي حرس وبعد قل لتأكد دي بجهد درولو يتودي كم سلهليت عافيتي هي كفال نايكم زلت عند شرحة أسكلا قابل حلا وراتات لاتات نايت فقريتكم زل بشرحة ديب دنقو بهي إريتريا تجاربة إقل ترئي ومن تجارب مسانيت إريتريا إقل تدرسكم زل هما أولويات عافية بدرجة منطقة إقل للدقب وللترد قدرتا إقل تقدمكم زلتو أكدام وزارة تعليم قل أبديوت كويت كل مواطن ما تنفعي أبقات مهرو قل لقبا دي بحل في عصر سنة لا سرقلت برنامج لقي مرمد ديبو محبر قومات دي مدينة كرن اندا وديد أسك سنة كل ألف وسلاسة لا لتمدد ناي حمس سنة استراتيجي ستات شقل أفقرات لمن يوم عصر سمان أوغست أسك يوم عصر أوغست بدرجة وطن لا قبع محبر قومات مدير عام قسم مهروق العباي وميديا سيد قبرز قدمام دي باس مع كلمات دي مهروق مصوي ومكتبات مجتمع لا قبي وراتات قل تعود بلا توقع لا تقل تقدم كمسل للشاقة كمسل هلان دحبرة دور سبشر

قتقل توقعات فاقدة قبل على برنامجات مهروق العباي قيمام ترود اند قب أقلو نايلة مز سنوتات برنامج شقل قل تعود بحبر قل تقدم اند دفانة هي دي برنامج اسقلال يتباز حدوارات برنامج مهروق العباي باتوقعات قل تقدم ديبو لا يأتما مايا هيني دقوس قل إيل صادف بحسر قل تقدم ديبو دفانة دي بمناسبة عدد قويت دي بدهر درجته قل تكره مهرة أمسوي قل تدقب مكتبات مجتمع قل لعبه ودي بمحقز مدرسين وأكتبت هي حل قل لقبات حدقا وزير حكومات أقاليم سفير عبد الله موسى دي بقدمها نايمة كلس كلمة وزارة التعليم مثل وزارة حكومات أقاليم ووزارة الدفاع وبعدها سب شركتها ناي شغل عند تعاونت ودي له اللي جهد عند حمدها دورهم لبو مدرس سبطو مدرسين جهد ترود اقليدو اتفاق ادا اتاقليم قبلب بمعاونة افرقات محبر وطن شباب ودرسة ووزارة التعليم دي بامتحان وطن كال اي درجة بهلد ماتريك في قريس سنية الامس او انفار سلاسة وصامنا دورة قدمة وطن جائزة دندن تهيبو دي بيوم 10 أغسطس دي مدينة مندفرة دي بقب أتعادت من سلس أسك أربع نقطات تامات لأمس أو أربع وقلئ مئتاية أنسات لبديبهم سلس متوى أو كل أو درساي كمسلهما بدرجة أقليم لا بازح عدد نجاح لا على أقلن مدارس جوائز نس أيام من درسة لسمانية وحتى نقاط تامم بهلت أربع نقطات لأمس أو دي بقبو مدرسة كالأي دبار وقال اي درجة دبار وهي من كل المدارس جائزة نسأت مسؤول فرع محبر وطن شباب ودرسة السيد قرماي قبرو تباس مع كلمات بقع مهروب مشاركتنا كل جهد كمسل لتأكد اند شرحة جائزة دندن قلت الترد مجاقار واتنايات كمسل با شرحة وكيلة فرع تعليم معلمة بلالة أرأي بجهتها مستير في قريت سنة الدرساي متابعة وجيبتنا والدين وجهد ترود مدرسين كمسلتون ده شرحات دي بكل سنة تتوطن ياه امتحان سامنا يفصل وعصر كلوت فصل درسة فتابيام قلوم لقباتنا ياه دي بقع درسة دور عبي وفقريت لامدزي كمسل هل حبرت حاكم عقليم قبلت السيد هبتا ابتس فازين هي اقل درسة سنناكم حق اولا بيلا دي بطلي ناي كليات دروسهم اقل تعوته تمنيته سنيت شرحة جائزة دندن اقل اتنايا دي بامتحان وطن كال اي درجة بهلة ماتريك نقاع سنة لامس او درسة اقليم قبلة دي بسنة كل الف وعسرة وكلة لامبتت دي بقبي السكلة دي بقابت حمس دربت الف اربعمت وستة وسبع درسة الا جائزة ناس امهلو مكتب عمل ومنقفة اجتماعية دي مديرية السجنيتي دي بعلاقة سب شقل وشق على ركزت محاضرتنا الزمان مسؤولات لمكتب السيدة قدسان تولدي اقل سب مؤسسات وشق على دي بالهبطو محاضرات اواج قانون عمل للأكدو حقوق وفرة عبد شق على ابرحيب وشرحات السيدة قدسان منقفة عافية شق على دي بأكان شقل أكدوت قانوناي واجبات كمسلتن دحبرت فنجي سب شكل واشاق على الهليت علاقات سنيت ديب أفريوت دور مهم كمسل باما شرحات مدير مديرية السجنتي السيد عبدالقادر حاج علي بجهتو علاقة الشاق على وسب شكل اقل تترد وزياد اقل تدقى متابعة وجيبة اقل تبع ولا لتري مشاكل اقيد اقل لتبالح اتفاق ادا حيسام وحيسات ما تقبلت ناسك إلا لك قدمناه أكبر قبط عبتل على حق ولا ما تعديت دي بأكبر كاري قلنت عديتو قنراري بموداك صحاي بزحاد دول إسرائيل دي باللي قنراري موداك صحاي تتابع له اللي تعقل ناي أو سعوت محضروتات ساك أياهو لدول اللي الحبرة إسرائيل دي بقى بحرب لعضبطة تأراد فلسطين زياد ألف وكلمت وسوق محضره قلت بنا ستات حق أولا أفقرتو ميرحة بريطانيا جرمان فرنسا إيطاليا كندا

توا اتحاد أوروبا مع الإسرة وقصدي بلا أفقرونا يحبر شره لا مصدر قانون الدنيا لا تكيد كم سلتاشك وتندك قدمه ودي فعل إقل إيت وعال تحسبو اللي ستات حديث جنراري بموضاك صحي دي بكل إيه لا كفل إقل اللي دي لا قدر سبتو ما تحوارار إسرائيل وفلسطين زياد لكيلم كم سلتو ما تقبلت لحزره اللوم اللي كنا دي بنتو لا برنامج اجل ولاد فلسطين فرحت هلا يوتوم كم سلطو امين عام منظمة مجلس قران انطونيو غوترش ات عقبام اسرائيل دي بدي بسنة 1967 بحرب لا زبط جنراري موداك صحاي لبنيتو برا من قانون لا تمحضروتات زياد 700,000 مواطن اسكنت اتكم سلحلي تقارير شره إنبال اللي دي بسكان جنراري موداك صحي لا تودي مقاومات عسكرية تتقبو كمسل هليتما ما تقبلت الحبرو أمريكا يوم 10 أوغست دي بكوبا مانع اقتصاد كمسل قررت أتأمرت اللي مانع حديث شركات تعدين كمسل هما بزحام سب مزكوبا أما ما كمسلتو كاتب حسر كارجية أمريكا موركو روبيو شرحام اللي مال لجمد ووراتات تجارة لحد المنع دي بشعب وحكومة كوبا وسوق يقطع لك لك لأما ما كم سلطو مال تحبر أمريكا دولته بحيلة تقل تثبت أمرات كم سلبا شكوت لك قدمها رئيس كوبا ميغوال دياز كانال اللي حداس مصدر ساقيام من سنة 1966 دي بكوبا منع قررت لهليت أمريكا وسوق دقت تقل تقلق دي با دولت لا لتلق بترول كار عتكم سلحليت مال تأمر بزحاد دول بأمريكا دي بكوبا قابل هلانا اقتصاد مانه ناي بين اقل لترفع بتلولو اللي كاك قدما كم سلطان حياتو لا لتهدق عسكرية اقل لأتردا كاد مال هلايا تشاينا وإندونيزيا اتفاق وزارة الدفاع كلها دولة يوم 1 أغسطس دي مدينة جاكرتا دي با قب أديب هدوك تحبرا بأساس الاتفاق جاينا وإندونيزيا ناي حبر تدريب عسكري إقل لافحة حبر عسكرية إقل لتبادلة وشركات دفعن إقل لتأوراق للساداياتو كم كفال ناي الاتفاق أمن لما انتقدمانا تقل لركب كم سلقات ما انتأكدها متقاطي كارج بحبر إقل لتقاومة عبر حيام دي مجال دفع وأمن ليت أن دي قبع علاقاتنا اقتصاد وتجارة قلت أوراق مسل للسادة يا محبورات هلايا السنة 1995 حد 107 بليون دولار متبادل تجارة لوضع تشاينا وإندونيسيا دي بلا سنة لا عدد كمسل وقلاه وقم هلا كحيسام وحيسات متقبلتنا أخبار اندات مملكة النسار حرس أخبار بدقمان وطنياي وعلى دراسات حرس إرتريا سنة 1906 سفير بين الرسوم ديب وعلى وزارة عافية مكافحة أفريقيا شاركة

حويت أسك سنة 2003 إقل تبدأ استراتيجية ستات فقرة بس حد دول إسرائيل دي بنراري موضع هاي تتبع اللي تعقل أو سعود حضروا تاسكايا أمريكا ديب كوبا من اقتصاد ابتوسا كمسا القرارات أمرت وچينا وإندونيسيا لاقة عسكرية تقل الترداء قل الدماء اتفاق أيام كاقدم حيسام وحيسات متقبلتنا أخبار لساعات ديب اللتام هلم سلطة اللي برامج تتابعون حقكم بجهجة وقت وكيد التمنيه.

0: مرحبا بكم حسام وحسات متقبل التلفزيون الاريتريا اتلي نا يوم عل برنامج تيراب حديث غاشانا صباتنا مساكم هلينا اتلي يوم لا قرب قلنا غاشانا محاضر تاريخ ات كليات ادرسوت وحفظ هجيت عدك ايهتو ده استاذ عبد ادم عامر مثلنا هلا مرحبا بك استاذ عبدو دي بلنا يوم عندنا هدقبا ارسنا دي مجال اقل اجنيتنا اتين كرم او هي دي بقفلة مدرسة لان هيبو وسك دراسة لانبلوتو مثلا وسك دراسة او دي بكرم لان هيبو وسك دراسة لانبلو ميتو فرقو مننا الى حقاي سعوى رحلة دروسو مهرو منو امرت فانتي قال ميو سلف وقت كان من سمو ديكا مثل الله الله وقت من كرن مساتكا الحمد لله كتسل انا ما قريب وكذا قبل ثبت عليك وتبوت
1: شكرا صحافي محمد جمع سلف قلت هي بتن بخت قال حمد فتى بعبيه قال وزاره اعلام دوله اريتريا من نومه كرن دبي برنامج تيراب وبعبيه صحافي محمد جمع وقال كلهم متقبل التلفزيون اريتريا سنا اذا حنا امسيكم دلاله تهليكم سلامه كتب صحكم تبل استبده فالبرنامج اللي له ابوت السؤال هليك طبعا درس ودراسات وزياد سديت قال اجنيتنا قال اجروزنا للب البرنامج مهمته فاللي برنامج اللي بزحام سب مقدرتها لو وبزحام هي حيسام وزايدام هلو مختصين بالبرنامج هلو سم مقدرت زياد قلت ناقشت بدي ببرنامجته فأنا ما بن إي شطل هليت قليه قليه منه هلا قليه مثلكم قل اتكافل البرنامج يعني فارحنا طبعا فلسديت ناي أدرسات دي بحين كرم ميتو مشمل عند أمبيه سألنا من قبل فعلا اي والداي واي سيوا قال ولادك تصدق تدرس لنظام لقب دراسه ليت عندي قبي توساك ما ثبت لا تحزه وزياد لوالدين ثبت ما لاهتمابو يعني حين كرمه لدرسه طبعا فملكهمكم تنب من قبي وان كان لمرادنا الى والدين الى دراسه لتفنات يملك بعد يكون لكن بصفه عامه هاجينا ديب من قبي سيدياي كم لسمية لا تحبروا سيديات ولا برنامج فزيادة دي بهققيت لركزة مثلا هجيانا أو لدراسة لما نهجنا من سوسا يفصل والعل أسك مرحلة الجامعات ريناهو من قبل بهجي أنجليزتو طبعا فلسيديا إلا قبل دي بحين كرم زيادة للترئيزي مثل هجي أنجليز للإصابات درس ودرسات سديات زيادة الأربع مواديتنا إلا هجي هي زيادة قلت ملكة وقل طالب سديد قال ركب ديبن لقب هلا لغه انجليز ليت عندي قبا او هجي انجليز ما بعد ما هجيت عرب قال لك باقدر فرنسي قال لك باقدر
0: يا سلام
1: لا تفنات قال لك باقدر لكن زياد انا ديمي يعني من ركز وحيسكو ديب لهجي انجليز بس بطل دراستنا لتهيب طبعا بعد ما هيني مهن ديب حياتنا يعني دي بقى معلاي من برتنا سيديا لقبا مثل كمبيوتر للاصابات لا تفنات كورسس هلا طبعا ومثلا سواقت ما قلني بالنقدر مهنتنا قراج قلني بالنقدر مكانيك قلني بالنقدر بعد ما هيني مثلا كم سلك كهربت كهربجي قلني بالنقدر لا تفنات هلا لا مهن هذا دي بقل لقبي باوروت انكر سيديايتو دي بلا دراسات دي بلا اكاديميات وباما اوروت انكر هي قلعم علاي وراتاتنا الانوديو تحياتنا عبدور سبت لتالي والدين ما من دل اندت بقصو مسلم اساسات وزياد لتخصص جهات من دل اندت بقصو تلا سيدياي دراسات للبولة هلو كم لسميت لتحبره واللي هي مسلا اكاديمياي وقت قال لي لقبا دي بحين كرم لقبته بزياده بهلته فكنا من الريو الحيس اتمهنت وتناي هققيت او ما هي دول ما هي حساب ما لقاته دي بزياد قال لا درساي قال للسده وزياده قال لفدب اندت بهلا لقب

0: ببرنامج بقبقته سيدي عائلة بهلالة وبعبيه هدي بحين كرم لقبقته بهلالته.
1: ايوه ده سنة شهر عليك من انا الى اكاديمية لمبلو لطفاً تكم سلتو بشار احنا كبارات قلنا لكن لعبت كديت مثلا اجنيت حقايب تمام وسع ورحنا كركر ودو لا ترفع سلس ورحنا يوم هيني مثلا انت وسك وسك ليك هجيك تبل ليك مهنت تبل ليك بعد ما تكنولوجيا عاتيك ديبو ديبا دراسة الوسك اللي هيني تأثير بو راتعته بقبو إلى نايلة حنا نقيس بو نايلة مناهج ناينة يبقى هلا تلا قال لك بقى لو سلو ولا منو عند فانتينا مو من ده كم كم اللي يقيس بدي
0: ترى راتعته ولا راتع يكون لتبل هجيا طبعا أي بداريت أي مصدر لتتنسى أقل طوروت أقل سدية دراساينا لتقبي طبعا أهو تايف قريت بديبة إلا شكل أبانا طبعا
1: يا سلام.
0: لكن لا مسألة ميتا زياد بحس إن دقبا ديبو حفظ إن دقبا ديبو مثل سب مقدرات مثل لا تخصصها جهات مثل لا والدين مثل لا مؤسسات ومن نوط أنياي مناهج أقد لريما إن دي قبي قلت بحس ديبو وقلت رئي وزياد مهيني كل أي منفعات قل هبك قدر كل أي يعني باقعته اللي طبعا قيمام قل لك بقى ديبو وتقييم قل لك بقى ديبو اللي لتخصصها جهات طبعا يعني مسؤوليتها سبت صور ديبو بزح ديبو قلنا تهاجين قدر لكن ما بهلكيته لراتعته راتعته ما دام سدياي قبا كم لسميته لتحبر سيديايته فديب لا راتعته يعني شكل لبناني
1: يا سلام.
0: زياد يعني كم لسميته لتحبر سيدياي قل لك بقى ولا مجتمع هي قل تنفع منه لا مدرسة هنا زياد قل بقى قبا من قبي كل الجهات لتخصصها معاونات من دودي ديبو لبرنامج قل ترقب ديبو اتنا الى وقت تهاجينا من قبي مثلا اذا قال قال قدام او قال سب راي كم سلول بلو شقت قلي لك بقى ديبو زياد اللي ما هي لحين لك رم اللي عارفه هي حيسه قبل درساي بدل كالئ تهيبو قال لا لبل ارى هلا اللي لكن ميتو من بسيوا دي بسيوا من بيت بيت من عائله دي بعائله قال اختلف قدر سروم هيل بلو حين كرمتو كم لا دي بلا حقاي لدرسو بزح ساعوتاتنا دراسة طلبون اللي بزحة من قبي بزحة كل ساعاتو حدامة من قبي حتى ساعات دي حتى يومتو اللي هيك عقد طلبوني مسلامي هيني تريف وحليف انت قد تترفتو وقد تحلفتو للي بالمهيني مرة واحد عقد لبديبو نزامي مسلنيني فلا درساي يعني اتلتفاقع لدرسو لكن دي بلا حياتو مهنت كمسل ركب مقدرات كم سركب لو وديو بقبقته وحره امراد نايلة والدين وامراد نايلة درساي ولا ما مؤسسات هي امرادا سبت خدمة ديبو هو تايف قريت بديبو كبزح مشاكل لبوتي مثلا نيني بس زيادة زلا لهجيا ولا نقاشنا دي مقل لك بقى بديبو زيادة كفو بقى عدت هلقلو لبرنامج لديبا نتعده لنا هتاتا وإلا هي مسؤولياتنا حبرتها لوالدين تومتوم لزيادة لما بقسينا لدرساي ما بعقمو مسلام هي لتخصصها جهتنا إلى مؤسسات حكومة ما هي قل إلا برنامج اللي زياد يعني لمواطنين قل لدرسو قل لتعلمو قل لتطورو مهن قل لوسوكو من زبن صورت لأستبدا برنامج بقبقتو ما هي لعم حكومة زيادة منا اهتمام لتهيبو قار بقبقتو قل لبقى عاتو لكسس ما كلنا مثل قلنا ناقش ديبو وكلنا هي قبي قلنا عصبطة مسؤولياتنا حبرتها طبعا.
1: يا سلام يا سلام أدلا أرس شوية تمتمية لك مثلا اللي مهرو لي قلت أعلم من تعليم قلت مش قيك أدر مثلا مدرسة قفلة حقوها هنا كرم اللي أنت تقولها أنت لكن بعلميت قبي متبلانا لك كل ساعات يلحلف قلت دراسة يقولوا لها زياد للأثنائيت وإن ندفع قاعد الدروسات تبلانا ليك لكن يقول أمشي جو يقدر مثلاً العلم كما أنت تبلانا ليك إيه تأبيني كل نفر هنا يقول تعلم الأسلوب لكن قدام هي مشيت من علم شو راحتي تقول ركب شو عرفتي تقول ركب شو هنينا تقول إنسا وجبة برأيك هذه إلا نكات هلا دي بهجيا كلام سكان قال أنا أقلك بلنت
0: التنا إلا مشاقتها اللي أنا من قبل ولا أبينا المشاق بزح شعب إريتريا أو هي درسانا بزح من تعليم ومن عيمات تعليم ومن شاكة تعليم.

0: بزح مش هاجت لبني مثل النانا.
1: مم.
0: لكن متى بالباور وتنكره زياد وقت عند قل نايل عرفو قل عارف ديبو لو بديبو وكد باللي حقو اللي قب منها هلا شوية لدرس هاينا اللي قلي لك بقى قلق أمبل.
1: يا سلام.
0: فعلا اللي فره اللي هلا، لكن رأيناهم من قبي لدرساي التا دراسة لنظامية الحقاي عند درس دي حتى مع الكم ساعة درس بيلنا من قبل ممكن من ساعة 8 تكفى دوس ساعة 10 كله درس 4 ساعات 5 ساعات كنا قل درسته. مس هي ما قبل من قبل كم سليها يعني كل سنة بس قبل على عرفنا يو وناي سنة اللي عند ودينا. لكن اللي ناي كرم كم لا سمية لتحبره لليد أول سيدي آيتو مسلام هني بازحة من قبل كم لا لا بلا وكت كل ساعات بازحة من قبل تدي يكون هتوما زادي بحتى مجال أودي بكل مجال طلع له درس طبعا. فبزح لا مش شقي يكون انه حره اندت جبر لازم قتيجيس بك اندت بهلامه يكون انا كم لا قام قم لا برنامج لا قدام بنيته ومراده سبت جيش ديبو زياد فقريت لبديبو مثل ديبيه كلا لا تفاجأت عند لتفاجأ على درسته مسلامي هيك عقد لبوتي مثلا نيني ازاي كل ساعات ساعات عند درسات دي حتى مع دي بكرم وزياد هي مرادو سبت مسعى هلا بزح جاكت لو ديبو وبزح ما هلا لما الشيء يكون. لكن حتى نقطات هيك نركز دي بلا بديبنا لنوعيتنا الى درسال هلا دراسات ما دور بديبه
1: يا سلام.
0: مثلا ازاي لديب لا مدرسه درسال على حقاي الو دقامنا اقول من قبل هتوتو حتى تغيير لبون ازل درساينا ممكن شويه اقل مشك منه قدر هتون دي قبل. لكن فنتلا بيلا لكن من برنامج لا لما نهجنا الى وطن منه دا يفجر. لكن هي شويه سديت حلف لبيلا زيد لبيلا تلاين لهجه جيت لمبيلو زياد ل4 مواديتنا لهجيه هجيه كتابه قراءه سمعات زياد تكنولوجي لتلا قبع من قبل لا درساي زياد اللي سحبه زياد اللي مشقون ازاي اللي هذه ملأ تركز ديبلا مؤسسات اللي برنامج اللي الهيبه هلا تقييم قروم من دوايا لبرنامج زياده كم سل جذب كم سل سحب يقول لك بقى حقه قبقى بزح قال لا درساي لا مشق يكون بدده كمان لا درساي زياده عند الاثنايات وعند فتيو جايس وامراده ما صعب قبقته ما هيني لا درساي الاثنايات ديبو. فلمساله لا مشاقت لا تبل عدد الا بزح انا اللي تودينا نقطتي يكون قليبه لقدر انا بزح لما الشق منه لابون مراد ما هي ثبتها لنا يا والدين على درساين على مؤسسات ثبتها لنا وقليت هاي ما هي دافعيتي تند دافعه وثبت دروسه لمهمه زياد لتنفعوا بل هلو
1: يا سلام
0: للي بالقام قام بيه
1: بس عادي اللي حد زعلكم ديما ما تذكرنا ده مثلا دول تمتم بهول عليكم من يقول الحريه يوجب تمتم مع الك مثلا لوالداي نقل لحرة بديبو لدراسة بشو أتمتم كاهو لما مهر الأستاذ المدرس لا مؤسسات يعني هل إلا دي حنتي هن حقوفات تن بشو أقرب يجاي سالا حرة قل دفعيت هذا الحراس كاه مهمة نقطة تلي يقل سلادي تن شاقيا ما باقع جيل يقل أفريات باقع يقل لقدم للأفري حديث أقمام يقل أفريات لقيتنا تو دجال ليك قال لي تبلن قال لها سلا دي قلت عم قلنا قال نقول كلنا هالراس كان. لكن سنه من انت متمن لما انت معنا لا شاركم سنه زياده قال لتحابر دي بلا عند بالكم
0: دي بلا مسالتنا على حريان لبرنامج من الحريو لا سيدي اي ادرسوت كرم من الحريو لا تبل يعني اللي اختلف ممكن اللي درساي اللي درساي شوية بشول قام من قبي وعمر مها وقلب هل قام من قبي ممكن التحريان نايلة برنامج مقل درس بديبو تا درس ممكن قل شارك قد الرأي بديبو زياد بهلته مثل والدين ومثل مؤسسات أو مثل تخصصة جهات سمع قدرت قل حري وقل ناقش طبعا قدرت بديبو. لكن مثلا دي بلا ما أم بتهيد درجات لهلو درسانا التامة مقبيت لها اللو بعمر شوية ممكن إيش اللي بلوغ أبوه لباش حالته ما زي كل أي تالو بمراته بشعور تليت أقل لك الحرو ولا من من من علمياي لتبقسات الحريان إذا دي بل شوية شكل إذا مي بل أنا بزياد فعلا لدراساي ما نايو دور هلا قلو
1: أقول لهم لك حمك عنده بيلو دي بمقبه جياك هكي فمرة فناني دي مهمت هكي دي عليك حمك عنده بيلو كاتدرسه مي تحمكو منا لدرس العلاته لا مادة ديبة مشكلتها ليه

0: لا ما كمارس يبقى مقبل من تاتي يا جنة.
1: كويس. اذا التحريان هلينا يكون
0: ايوه
1: حقوها ما ليها قن ريات. اذا الحريان يعني سلسيتو ملجهت قل الحروه وقل لك عذرو قل درساي والدين لدرساي نوسو ولا ما تخصص سجهت ممكن لزياد لدرسو كورسس ممثل يعني من انتاجيات قل لها بقدر مفقريت قل تمسع منه تقدر زياد قل جيل هيني يعني مي مشاركة بديبو دي بالمستقبل دي بنيتنا إلى دراساي اللي طبعا سلسيتهم لشاركة ديبو حريان قل لك بقدر دول دول. لكن مصادف لدراساي تعمل نقوش هلا من قبي تمأن بتعيد درجات هلا من قبي حتى تمك بعيد درجات ما هلا من قبي قل الحريق بزياد من مرأي الهيب لكن لا والدين ولا سب لما قدرت ما زياد منه والعر اي بديبو. ف حمقى عند بيلو توم للاطو ولا سديت الحزق له لو ليه يكون زي احنا با
0: قال
1: با
0: لي سالة بنادي
1: ايوه با يفالو تاج هاتين انساني هتو ازق الكل قبل طبعا حمق ما بهلا هلا من قبا باي الحمق لدرساينا زياد قل السدم بل نوديه لينا
0: يا سلام.
1: وفداب مهلا من قبل زياد قل فدبت لقبل برنامج اذا بكليته لجهت رينا هو من قبل الهدف سديته ولا سديت اللي هي الحريان من ندرس هاي قل لمسا قدر من نوالدين قل لمسا قدر من نسب لما اساسات قل لقبا قل لمسا قدر بعبيه هي حكومة ما قل برنامج صار مثبت مراقبة وددي بزيادة قل برنامج يعني أيتو لا في القريت قال لهم سأل أقدر مثل مناهجنا إلى دولة أو هي نيف عاي قال لهم علاي وراتات للتبهل أهميته إن ده تريت يعني تقييم إن ده قبق دي بسبت قبق لبرنامج ولا ما إجازة بسبت لتركب. الحريان طبعا بزح مشكلة لبطي مثل دي بينا قلت عالم من أشارك كوما بزح مشكلة يكون لكن
0: أما كل
1: لتخصص
0: الدرجات
1: سجد
0: ثبت هلا
1: ايوه
0: تعلم لا
1: لتخصص كل
0: تقدر.
1: الدرجات ثبت هلا
0: أيوه
1: التنقوش نقش به لقاء من قبل درساينا زيادة مسؤوليات دي بلا
0: أيوه
1: والدين ودي بلا مؤسسات وقبي لكن كلت العبه قيسه لما درساي زياد لميول نايو لشعور نايو دي مقل للسد الحزة دي مقل زياد قل ركز الحزة هتوما ثبت رأي لحيبانا يعني قلو ما قلنا شاركوا بنا. فتم سألات لحريان أو تم سألات من الحر قلو لا تبل لهات حريو بجهت لها المسعة ولهي الحر قلو في النهاية الهدف ميتو لدراساي كهو للسد كهو مرحلة بازيه كهو مهنة جديدة
0: يا
1: توسك
0: سلام
1: دي بلا عم علاي من بروتو قد تنفعلات قادر كهو زياد تكنولوجي وسك مثل للهم بالهلينا يعني قلنا قدرتنا الى دراساينا قل واقع لو سبت قبل برنامج لا محريان بزح اختلاف مزعتي مثلا نين انا دنقوبة هنا دا تفهموا تلا حال تلا مدرسة الله او تلا مؤسسة الله او اللي حسات الله او اللي مهنة الله الامبل على حسب احتياجنا الى مجتمع ولنا الى افراد سبت قيس الله ما بزح تسقم لبتي مثل دي بينا انا.
0: يا سلام كل من سمو كرير نقطة قلنا بلن تلا مهنة و تكنولوجيا اللي بلا قلنا بلن تقلمي زياد ركز جانا ليك وأهم دي الوقت دي والأهلين دي وقت وقت. لكن كل دولة تاني سلوس علاقات أو سلوس يا علاقات اللي بيننا نتهاجي والدين دراسة ومدرسين لان ثلاث علاقات لان هني اورو كما سلوس ركن عندنا سنة اورا جاي وقت كمان من جاي سلوس ركن يكان غبا الا هني مثلا ندور والداي مقل لك بابدي مثلا دي ان نايلا نزوم تعليم نزوم دراسه ما اهتمام ود على دي بالله مقل لي دي بديو لما درس دي بقبو ادرسوتو وقل اصبع طلبو من سمو بزح دراسه كمان ناقش الروسه يعلك اللي منا دي بأفصولنا هلا بزح دراسة مفرق بديو اللي بلا نقاط هلا رسلوا ساعة علاقات زياد من شرح حق الأستاذ
1: لا زال الأساس نايلة درس ودرسوته التسيد ياي دراستنا ناي كرم ليت عندي قبي التامة دراسة لرسم لدراسة لتحقاي للدرس التامة دارس لعلاقتنا إلا السلوسي اتجاهات لسلس اتجاه يلا من قبل لفقريت كم لا تتحزيت قبلنا
0: يا
1: طبعا
0: سلام.
1: لو والداي فعلا ركن وروتو لمؤسسات حتى ركنتا لا ما درساي بعبيهو لا قريم نوسو اللي ما وروت ركنتو فاللهم سلس ركن اللهم مثل شقاو من قبل ومثل كدمو من قبل ولا ما هدف لقلت بس اهل تحزل هلا لما بعز حميتو بفكرة اتفقوا ديبو من قبل كديب عمل ترجبوه من قبل لفقريت لا تتحزي هتاتا
0: يا سلام.

0: فدائما والدين ملتر اذا انا ممكن لنقطة تلاقي ركز دي بحزه دي بلا دروس لا دي بلا حقائق بي لدروس رسمي لرسمياي دراسة والدين زيادة شاركوا ان ري
1: ايوه
0: كلما شاركت الله ما تسيد ياي دراسات لدي بكرم قبي يعني قل لما شاركتهم قلت التلالة كم سلب دي بقى قلت وصح زانا لانه دبلوم اساسات عبد حكوك هليكو اساسات سنيتا ومناهج رومتو ولا مدرسة هي درسها هلا مسؤوليات ديبوم حدقت ان دي قبي هتو ما قل شارك كم سلب ديبو لدراسات كو جاي سليت قل رأي بديبو لنيات لا درسايو قل رأي بديبو ما هلا ايجابيات ما هلا لا سلبيات اهو تاي وإفالو تاي
1: يا سلام.
0: انكرات ما هلا اندرا لوالداي زيادة زي ما من ليها لا ود حاجة زي ما تلاقي التلاليا الهدف حقه طورات وبنيات للجيل حقه قبا ولا دراساي قلت طوروا زيادة بقعد قل لك حقه قبا لا التلاليات قيدانا لبان قل التلالي بدي بزيادة قل ركز دي
1: يا سلام
0: بقبلانا
1: استاذ.
0: لا نايلة والدين انت
1: ايوه
0: لا نايلة مدرسين لبيلكاها فعلا او لا معلمين قل لهم لا درسوا قلنا لهلو فعلا لبقعتهم بقى عامتهم وزياد هيني افريوت قل هاللي ما قبا من قبي بعقلنا درس وادراسات او هنا بانجليز لا بيداغوجيكال سكيلز لمبلو
1: يا سلام
0: قل هلا لهم بدي لانه يعني دراسه قل تتكافل قبل كم من قبل معلومات قلت تتكافل قبل كم من قبل اقبو يتحزى عقل
1: يا
0: تحزى
1: سلام
0: طبعا فاللي ما منا دراسه ليه هي لتفنتين زياد ديب اللي قلت تركز ديبو لتخصص جهد زياد متابعات قلت هيدا ديبو كم سلب ديبا كم ركن رأينا هو من قبل لما علم ابا مؤسسته ركن عبيته طبعا اللي ركن اللي ما هي يعني اكل حد لقى بقى دور كم سله والدين بدي بو بهلته
1: يا
0: لا
1: سلام
0: ركن لا سال لدرسين وصوته طبعا لنفسنا وساع عافجت ما من قبي وانا وسام مرادي وديت من قبي حصب دي كون جنة من قبي بيلا لو علم سل لا ما درساي جلس دينا بدي بو لكن اللي بالانتهى اللي احنا عمله مسؤوليات قال لا درسانا من على القدرة من نحمل لهم على ابنانا نقوش قام من قبل زيادة مسؤوليات احنا نرفع له
1: يا سلام
0: تلعب بيما قيسة من قبل هي قال جزء منا سديت تا مسؤوليات قلنا هبو نقدر فلسلس ركن اللي دائما يعني هتوت لقبي وهتوت لفقريت لعمل زي ازت انا الى كرم فنت لبيلات مهليت مثلا لعلبنا الى درسة وحد لبل
1: يا
0: دي
1: سلام
0: بلا ما سلت دي بلا ما اسست اذا واحد حق بيلا قال لي لمدرس قل كل دراساي قل بصحو قدر واجب قرو من دوا ده لانه لا عدد حوته 20 دراساي قو من قبي 10 حمص قبو من قبي كم صار له العدد واحد بهل سبت قبي ولا
1: ايوه
0: علب لمدرس او هي لا كورس لهيب لهلا زياد قال لا دراسة ورات فصلها بيوم من قبل قل كله قل بصحوته ورات بيت مها بيوم من قبل صحوته اي شغل قديمها بيوم من قبل قل
1: يا
0: بصحوته
1: سلام
0: بزياد اذا دي بلانا الها قيت انا هجيا قل مي اتعقد دي بهليكو بزياد الهجي انجليز دي بقى اتعقد لهليكو ميتا لمناهجنا لدراستنا من مقبل درجات اسد جامعات لم بتسحبوا بانجليز تلندرس طبعا كلا انجليز كم لا تحزي باربع مواديتا بهجيا بكتابه بسمعات بهجيا بأربعيتن أو هيني كملا للمبلس عن حلال أربع مواديت قروم لدرساي سبت مواقت ركب وسبت ما هي بتكنولوجيا للتلة وسائله بسبت درسة يعني مرة هو تاي لقبها في قريت بديبة فإلا هجي الله فهمها من قبل لدرساي وقروم دي بلا هجي مكانة من قبل لا ما مادات بعد ما انجليز هتاتا لا هجي الله حق فهمها لا لما مادات لا هي سهل
1: دي
0: قبل هلو
1: بحساب دي بتاريخ دي
0: ايوه
1: بالنقل دي بكل
0: مسألة
1: شيء
0: حساب ما مثلا من قبل زي ممكن دي بحساب قال دعف لترقع من قبل حساب ما مثل الانجليز زياد وسكنا دي من قبل الا ان كل مادات الا اساسيات مادات هي تعرفان طبعا اسك ما جامعات لعل بس حبن والثامنة نتيجة هي تندور عبي سبت بديبا يعني اهمية بديبا فلا عدد او لا علبنا الى دراسة حود بقبعته دي بلا مؤسسات يعني زيادة قلة درس ودراسات في الجريت اللي بدي يبو مثل دي بيعنا
1: يا
0: بهلته
1: سلام
0: ايه فالتا هجيتنا انجليز وقال نقول له لنا زياد يعني اللي قال لي ده قدر التامة مهن لبعد لا قبل قبل مهن ناي كمبيوتر لا قبل مثل زبناي تكنولوجيا للاتصالات مثل مهنات ناي كهربات لقبا مثل ناي جراج لقبا مثل ميكانيك لقبا وبعد له يذكرنا مهن او هي قلدرا سايت ام علاي منابره تو قلس ديولا قدر قلس ايوا قلس

0: لقدر وقلت طبعا وسوك ناي مقدرت تقول درساي
1: يا سلام.
0: لأكاديمية تتا كان دي بنت اللي بل وسك أي من قبي لبقعات كاملة قبي كامل رب العالمين. فاللي أشياء اللي سيبياي بقبقته ل لدراسة لكرمة دور بديبا وسنيتا وطبعا قلا جيل هيت بنيو اللي بل أنا فكر بيه أهو تاي لقبا فكريت بديبا لرأيه
1: قلنا بلات الهوتاي حيسام وحيسات مطابرتنا مثل استاذ عبدو ادم عامر محاضر تاريخ و كليات ادرسوت وحفظ جيد عبد الكريم مثلنا هلا قلت شاركوا مثلنا هلا تحجزوا تلفوناتنا 10 كلي 4 54 تكم سليم 10 كلي 4 74 دي بالله وسك ادرسوت دي حين كرم لا تبل ارسلنا كشلينا استاذ مثلا ما بزح دولة تاني لدرساي اللي سألوني دي بزح للطريقة لحم كادي بادي باتاتي مثلا دي حساب حم كام دي حساب تعلوم حم كام جي علوم ليت أقل الوسك تحزي انت لكن حتى من الأمس أكام هم نقطة ميتة لنا قصلا ناي عند عملنا كاسة هي أساس لقت هجية كاريت أساس لقت مهنة مثلا التعليم دي بلت حد درجتي بس حكمني قبي لا تعنا براكم هنا تكسبات ما اللي أساس نهلا بنيتكم سلطة هاد قلنا بكفا قلنا حلا بدي بنا بحما قلنا حلا بدي بنا امراد قلنا حلا بدي بنا ما عند جميعنا مثلا بين كا لا تعنا اللي أكل أكان إلا من كرر أحس إلا ولا ترلا إلا من كرر نا أول ده إنسان قل عبلا كات ممكن لدون بعلت قبل يقول استألنا ولا بكفا قلنا حلا يقولون بدي بنا
0: انا
1: قلنا لنقتل لهرسكا لعبة صور ما يوم
0: انا زي محمد جمع زياد بكل من حري الحيسبه لا مجال لحريان الى دراسه من قبي وانا لا سديت من قبي دي حتى حاجه ميكروفون كنا بكل من حر ما مشكله على حسب لظروفنا الهليه تبقى من ريال حيس مثلا زي ابا يوم الحمق حمق بيلو من قبي دي بلا مادات الاساسيات مثلا دي بحساب ودي بهجي انجليز حمق بهلام هلو من قبي إلا المادات إلا سديتها بناهو من قبي زياد قل فدو بدي بنتو زياد يعني قل لما تسألها اللي هيني أساس قل لي دو دي بنتو فألا حتى نقطات نايلة ما بقسينا لا سديت قل نيدي بلا نقدر حتى يتألا
1: يا سلام
0: حقو حمق بهل دي بنها اللي قنس ديو بنا ولا حمق هنا قل ما سأ ينيبن طبعا سنة حياته يوم تحمق فجر فدب طبعا فالحمق ما حتى نقطات منا حريانته أبي حمق ما قد نحرق نقدر حمق أمبل دي بهلينا لعلاق الكأبكات بواجبي ما تنفعت دي يكون بفطرته أو بخلقاته حامق للتبال نفر ولا لبون لكن الأبكات سبت يتنفعنا أبو حمق أمبي أزي اللي بخط اللي هلاق الكأب اللي هين قد أسنيه قد تعالجت قدرته فمسألة لا حمق ما هليت من قبي إبا ما قد نحرقنا حتيت الله لك هلأيت بقعت الدراسة اللي زياد قل بقع قلنا وزياد هيني التلت حزي رشمت قلب صح قلنا حزينا من قبي وهتو حق قبال اساسياي الاجد اساس نايلا اكاديمي حق اللي لهم بالهلينا قبا من قبي من ادر صوته ما مشكله بديبو زياد بقع قلنا زياد الحيس قلنا زياد من الناس الناتو لتوكل قلنا مشكله على بان اللاما لا حريانا الى والدين ولا مؤسسات بالهلينا طبعا اقول والداي اللي ترايو شيء واقول درساي اللي ترى حتى يقبلني اللي ولادو زياد لمسؤوليات التوال داي تكملها لهم بالهلينا مثل لا سب لا مشتركاتو لا مؤسسات لك با ولا دوائل لك با وعبيه يعني من الحر الهتومة إلا تحيسك مستقبلا قل ما زي حتى قلنا فرقة لبديبنا لدرس هاينا أو لجنانا تبيت يعني قلنا استبهل لبنا
1: يا سلام
0: ميت لميول نايو ملحز اللجنة اللي لرقبتنا إسك عياتها بي قيس لا لا لنا لمرادو مقمن درس لحيس اللي احنا اذا نوصلنا تبيت انا والد ولادي يبدم النوني قل لي رأيه بتو مسلم يقولنا يوم مسلم جال قل حزة هلاما قال اشارات قل لها بك سبت قاد اللاما والدين ابو من نون دت بقى سونا يوم تقييم عندنا سو قل حرا وقل هتوما يعني مشكلات يا لابوني اللي دي بلانا الى اكادام اللي خصص قال سديت بهلتو تانا الى مهنة محمد جمعي لما هنا طبعا عند عقيته مثل لا اكاديمي اللي درس لها لا الا مهنة الا نوصل لفريها تبيت التسعيوة تبيتهم لرؤوه كهرباء الدرسة كما صار من قبل اللي جنا لي او اللي درساي اللي لفائدة ميتة يعني التبيت لأسنة حتى مهنتها تورابة من قبل

0: ممكن لك هرب جي قبي مهنة الله قلال ممكن يتتركب
1: يا
0: قبي
1: سلام.
0: ممكن جراج درس مهنة ميكانيك درس بيتهم ماكينات تهلقلهم يا شيء تهلقلهم اللي ما
1: تلفوناتي
0: مرتو.
1: مثل هلا مسجل التلاليات دي مهنات بعد عملية. هلو
2: الو الو،
1: اهلا وسهلا، من قليبل؟
2: مرحبا.
1: اهلا.
2: اهلا اهلا بك. عشي يوبيت تلفاش
1: كشي من؟
2: يوبيت يوبيت.
1: ايوه ها كشي يبل رايك هاب.
2: مرحبا.
1: ها
2: انا سؤال بي سؤال سؤال
1: ايوه السؤال تفضل.
2: اللي والدين دراسة ومدرسين لكم صافوا عليكم،
1: ايوه
2: لكن والدين دي بعاد له درسوا قبي ما يدرسوا سبت قبوه كفر يلي وبعد يعني اللي استمر بعد ذا الله ساينس تكنولوجي الانجينيرين ماتماتيكس بعد في العالم اللي دول اول الى الله و اللي كفو بطب دينا الله تعالى برستاك. شكرا
1: شكرا شكرا الشيوخ، شكرا. سألوا محمد أن أنت الروس عالك هات باليكو هتو قلنا هرساتو لابي سمعكو
0: ايوه
1: سمعكو
0: سمعك
1: سلف دي بام هنا قلنا بالحق وهذه بال هتو هرساتو مثلا والدين دار سامي قوم قدورهم قلت بالي مثلا قلت ما رأي أني قلت ما رأي أني بالكوتي قاليت التكنولوجي محمد دي أرس دي أنت الروس عالك واللي وقت اللي هيني قدام التكنولوجيا اللي تمارح على ليكو قدام تكنولوجيا ما راهي على بالدرجه دي بابا تحملني كليها الاستاذ
0: ايوه
1: عبد.
0: اتنا الى مهنته زي لفقريت انا وصل مهنه يعني تعندق ام بيكم مثل
1: ايوه
0: اكاديميه
1: ايوه
0: كمنا ادرسات دي بلا كرم لقب من ناس هيديا لقب اورات اللي نايل مهنته لا تفناتا مهن هلا طبعا لا تفناتا مثل طلبنا الى مجتمع اللي بقى قدر ومثل مؤسسات ل للهيباهو المهن اللي قل درساي طبعا مره واحد سيدي ايتو اذا لمهن ناي كمبيوتر لا تفناتا كورسز هلا اذا ناي كمبيوتر بزح هلا ناي اديتين ني بلو ناي فوتوشوب ني بلو ناي نيتوركين ناي متمداد ني بلو هلا مثلا مجال الكمبيوتر زياد الامور للاصابات مهم لقبا حتى مثلا اكاديميات للاصابات بزح هلا واللي هي تكنولوجيا الامصاي وزبناي بعبيه وثبتو لو ما اصابات من قبل لدراسات كامله تتقبلني مسلومه هي فقر اندبيلا لام علاي ما انبرتنا قلنا نفعنا لا قدر ناي قراجني بلو ناي مهن بعدني بلو ناي كهربتني بلو اللي كله اللي سيدي عيتو اللي ازاي ممكن مباشره مثلا اكاديمي الاصابات قبل لكن اللي مفايده بديبو قال درساي هي تام علاي منبرتو يعني مره واحد سديايته ومره واحد في قريته ما هذه بلا عائله تتري
1: الاعلامي اللي تحجز نوصل
0: الى تحجز نوصل وديو اذا ما جاب هلا لدراسه اللي بل الاكاديمه هلا قلو وباللي ما هي لمهنتها اللي تقلو ممكن معيشتنا بلا مهنه الا قلت بعد قدر كل ايتو مسل ودي من قبه الا الاباء من تيت تبيلو فلفائده عبايدي بلا هليت اتنا الى تكنولوجي اللي ركز قلت لك تكنولوجيه القدام مرحله ولا القدام تكنولوجي مرحله لا تبل الا ازدي الا فلفسات الا منين اتل حيثني طبعا كم لا
1: كرعني لي قال
0: بكرعك ليكو كم لا بولا بيجات بدر مدير هول بلاي كم سبلا فلفسات انا ازت توين قبانه بس ميتا لمسالات لها الليت اي ادوات او التكنولوجيا اللي قبا او لا قال قبا فاسمه وسكين ما قبا با طريقه تنفع بها اللي نات محمد اللي سكين احنا قلك اردادوت وايد ام هلينا قل بعدنا فعنا بنقبي لا لا خطا او لا لا خلط دي بلا سكين يهلاني دي بنا هلا لا ما تكنولوجيا لا مصلحاته ازي يعني سكين باقعته كل اوت حد بديبو يعني اهوتاي اشياء بديبو اللي بحريانا لو موديوتو نفعنا بمنقب سدينا شك على باني بورو تنكر نفعنا بمنقب هي دي الراي قبي درر بزح بديبو فلا تكنولوجيا نمرحنا من نمرحو لتبل انا هذا الحريان جا من امرحو حيساتنا
1: كل حد
0: ايوه اللي هيني يعني اندفهمنا وقبي علمياي قبي تلينا هم من قبي وسائل تقل منفعتنا ونوصنا وديناها ونوصنا هي بقروم ان تنفع بالحيساتها ضد منفعتنا وديناها من قبل لدرر دي من جرى في النهاية
1: يا سلام. لا سلام
0: التناي التناي
1: لي درس والدين
0: التناي قشي يوبيد تصول على السالية لوالدين دار سامي قبو من قبي كل اي يعني قل لو ولادهم قل الحرا وقدروا ولا تبلتان لحتى ما هي تاستيم اللي بالعلا فلسرو ازي زياد منا برنامجنا فقر لبيلاتو ليه هي ستيم بيلنا من قبل زياد دي بلا دول مودات صحاي اللي تنفعابو ساينس تكنولوجي انجينيرين ماتس لبلو الا زي على مراحلنا على دول
1: ايوه
0: مسلمة حضرت
1: اسانا سيستم
0: ايوه لدول ازي على حسب لا تجربته على حسب لا ما تقدموا تطوروا مثل احتياج او لا طلبنا الى مجتمعات ولا لتنفع ابو لا تفنات انزل ما تقول هلا قدر لا هي زي شويه من برنامجنا فقر اللي بلديمنا التنا الى والدين من نركز لكن
1: دي بات انا لما تي
0: قروم
1: قلم ما هلاك الهدية كاتعم ولا تقريت يتكال عقلة
0: تقدي
1: تعيسي بقى قال يا برنامج دي ودي يقول قلت ادرفن سبت يقول
0: لا لا
1: تعيسي بكر اكو كم انا دي بناي والدين انا دارس يقول كم
0: ازي محمد جميع الا نقطة الله زي

0: ألل يا نولعك بلسك ألل ألل هابك ألل وصلنا
1: ألل
0: هاك ألل هابك هالراي ألل كأول سخاتكم تودينا زي أتسقع تسقع براوة زي أنا عخسك أسكهر يعني ما علتي ناس النات سب ناس حبسة ما علتي ناس النات أمتي خيالك دينك دفعي دقنا حسيبك شو ما انت تاي نيرو
1: وش
0: مونتا مغازيا مغازيا مغازيا
1: مغازيا
0: مغازيا مغازيا مغازيا مغازيا مغازيا مغازيا مغازيا مغازيا مغازيا شو عطا ها
1: حمد يجيس عواتا
0: عسكر قطر هذا ها
1: بريتا وقال سيزجمرة
0: الجمرة أبينا يقوبو إني يرخون ودي
1: أبقوبو عدل
0: أبقوبو عدل انتا يقير يتوكسو
1: قدامي تبرز مس عسر سلسة تقادل تنش عطا عروبتا تبانا جنقرو قدامي تي كيكس
0: بكا تبرتك ابو عشرات بانيرا ابو عشرة جمار الثوران سمع غير لك صاحب الحج دفع لها براوز اقوالي نفعتي ام بسا قطر دفي دس بلك اربع تمسي خلخي زي حسب اينقل زحسب ينقد يخسب أربعة جبوك من ملق الأربعة قطر أربعة أربعة جبوات والتانيرة
1: وجبات زي دسيت وجب
0: أكونتن
1: وجب عسب
0: هو يبلعي
1: يبلع
0: يبلعي يبلعي ويريح يا همان أوب. صلصة ولا ده حنت الله تكني مودعتها يلا غيعو إذا كنيرة دس بلك كلتة حمشتة شدشتة لك طبعا حنتي أخت مرزي حسيب كنيرة مودعتها ده كع قبلها وترخلتة تاينا ورد
1: وجب بات
0: أكون نتن؟
1: تعليم ديو
0: تعليم تعلم ودو تمرتهم تعلم ومر مستر ترتب لهم
1: سبورت
0: ها سبورت قولون تعليم ماله تندي صغره قبل تعليم انت خيالا تعويتك ها هرّي هنقل هنقل يتعلى كدي ها بلنا بلي نعي بلنا
1: هنقل يتعلى
0: سنة وسنة بيتي
1: كاب ددي أوزع حقا دي أتنج
0: كاب ددي أتوزع حقا دي أنت تقوره
1: تنجو
0: واه نجد أتحسمي أقول كاب ددي أوزع سلي كندي ورح دينا نحن بكاب ددي أنا خوف نبل كنت مستد أنا ست ماماسي نعاقسي ويكا أنا عاي أبكاب داس كندي ورح حيزهن
1: جعتا
0: باكا كندي بيرا دين اللونة
1: جعتا
0: شعتك زي خاب كبدنا كبد الدنا خات شعت لك فهمت انا بهرات قصري كبع ها رسي اخي دخل نيرك الشعوق دي عمت كاب زحقات كمان ادينا
1: كسب دك حال عمت نخون اقرن تكل
0: امسي خيال لخي ندحر اقر تخيلنا كنا نقرك حد حد الديتات حجك وقزا حزلة حقوق سيخ العين حجي ندحر قزي فوف لو قجف ندحر كوين ورا ماما نقريا وزحيت حزلي يا بليا قال ما قد دخلت كمال هاي

سيداتي سادتي أينما كنتم نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار من تلفزيون دولة تريتريا. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بيهم وأبرز العناوين. اختتام المؤتمر الوطني للبحوث الزراعية. خطة استراتيجية خمسية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. عمل على توسيع برنامج القروض المصقرة بعتقية. روسيا تجري تجارب صاروخية بالقرب من جزر متنازع عليها مع اليابان. مباحثات أمنية ودفاعية بين إندونيسيا والصين. رسوم أمريكية على سلع كندية بعد فشل المحادثات التجارية. إلى التفاصيل، اختتم أمس في العاصمة أسمر المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية الإيترية لعام 2026 والذي استمر ليومين. وركز المؤتمر على الإرشاد الزراعي وتطبيقه ومدى قبوله من قبل المزارعين والتحول الرقمي الزراعي وزيادة القيمة المضافة وريادة الأعمال الزراعية والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والتغذية

والتكنولوجيا الحيوية والزراعية وخدمات المختبرات وتغير المناخ والتخفيف من آثاره والموارد وحفظ التنوع البيولوجي، إضافة إلى 76 ورقة بحثية تناولت 8 محاور رئيسية في السياسة الزراعية والتنظيم والإدارة. تضمنت الأوراق البحثية المتعمقة والهامة التي قدمها الخبراء تجارب على أصناف بذور السمسم لتعزيز الإنتاجية وفرص التنمية وتقييم معدلات مختلفة من السماد السائل الطبيعي على نمو إنتاجية بذور القمح المختارة ومراحل ما بعد الحصاد وطرق نضج الموز في مرحلة التحول الزراعي الصناعي ودمج منتجات الطاقة المستدامة وتغير المناخ. وكذلك توثيق الأنواع النباتية وتسجيلها وتأثير السماد الطبيعي على الخصائص الكيميائية الخارجية للتربة وتقييم سمات إنتاجية أصناف القمح والتقييم الحالي لأداء الأبقار الحلوب وغيرها من المواضيع. وفي الكلمة الختامية قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور إفريم جبر مسكل أن الرسالة الرئيسية للمؤتمر تؤكد على أهمية تعزيز الصلة بين البحث العلمي والسياسات والممارسات وضرورة ترجمة المعرفة المكتسبة من البحوث إلى حلول عملية. وأضاف أن المناقشات أبرزت الحاجة إلى تعاون وثيق بين المؤسسات الحكومية ومراكز البحوث ومؤسسات التعليم العالي والمزارعين والقطاع الخاص وشركاء التنمية. من جانبه أكد وزير الزراعة السيد رفاعي نبره أن فكرة عقد المؤتمر انبثقت من المؤتمر الدولي للدراسات العطرية الذي عقد في يناير الماضي، وقدم شكره للمنظمين والمتحدثين ولا سيما الشباب والمشاركين على مساهماتهم القيمة. وشهد المؤتمر الوطني الذي نظمته وزارة الزراعة وتضمن زيارات لمواقع النموذجية حضور كبار المسؤولين ومسؤولي الجبهة والخبراء المختصين وممثلي المزارعين وشركات تصنيع الأغذية والشركاء المدعوين. أعدت وزارة التعليم خطة استراتيجية خمسية تمتد حتى عام 2030 بهدف القضاء على الأمية وتوفير فرص تعليمية يستفيد منها جميع المواطنين خلال ورشة عقدت في مدينة كرن لمراجعة البرامج والجهود المنفذة خلال السنوات العشر الماضية. وعقدت الورشة على المستوى الوطني خلال الفترة من 18 حتى 20 من أغسطس، حيث أكد المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام بوزارة التعليم السيد قفز قدمان في كلمته أن الوزارة تكثف جهودها لنجاح برامج تعليم الكبار وبرنامج عريوت والتعليم المسائي والمكتبات الأهلية بهدف تمكين المواطنين من القضاء على الأمية والارتقاء بمستوياتهم التعليمية، مشددا على أهمية تعزيز دور الشركاء في هذا المجال. ودعت الورشة إلى إجراء تقييم شامل ومعمق لبرامج تعليم الكبار الذي تم تنفيذه وتعزيز التنسيق والتعاون لضمان نجاح الخطط، مع التركيز على توسيع برامج التعليم الكبار في المناطق التي لم تصل إليها الخدمات. كما ناقشت الورشة بصورة معمقة سبل خفض معدلات الأمية إلى أدنى مستوياتها من خلال تعزيز التعليم المسائي وتوسيع نطاق المكتبات الأهلية ومعالجة النقص في المعلمين والكتب والمواد التعليمية. وأشار وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الحكومات المحلية ووزارة الدفاع وشركاء العمل الآخرين، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون لإنجاح برامج محو الأمية. وشدد السفير عبد الله موسى على الدور المحوري الذي يؤديه المعلم في العملية التعليمية، داعيا إلى مضاعفة جهودهم والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. أكدت الجهات المختصة في مديرية الدقيح استمرار الجهود الرامية إلى توسيع خدمات برنامج الادخار والقروض المسقرة مول في المديرية بهدف تحسين سبل عيش المستفيدين وتعزيز الوعي بشروط الاستفادة من خدمات البرنامج. وخلال توعية نظمت في 20 من أغسطس بمدينة الدقيح للنساء العاملات في مؤسسة مجال خياطة الملابس العسكرية، أوضح مسؤول فرع الادخار والقروض المسقرة في دكمحار السيد منكم كحساي أن توسيع فرص الحصول على القروض لتشمل المناطق الريفية والقرى يهدف إلى الحد من بقاء المواطنين خارج دائرة الإنتاج بسبب نقص رأس المال. وشدد على أهمية إلمام المواطنين بشروط وإجراءات المؤسسة بما يضمن الاستفادة المثلى
من فرص التمويل المتاحة مشيرا إلى وجود مواطنين تمكنوا من البدء بقروض صغيرة والوصول بها إلى مشاريع وأنشطة إنتاجية أكبر. من جانبه أوضح ممثل برنامج الادخار والقروض المصغرة في مديرية الدغيح السيد سمر المزقانو أن أكثر من 3 ملايين نقفة تم توزيعها على نحو 400 مستفيد على مستوى المديرية، مؤكدا مواصلة العمل على زيادة عدد المستفيدين وتوسيع نطاق خدمات البرنامج. تتواصل في مدينة كرن دورة تدريبية مهنية تستهدف 150 عضوا من أفراد فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي في الجيش الشعبي بوزارة الدفاع. وتشمل الدورة التدريب على استخدام الكاميرات الثابتة والمتحركة والموسيقى وأنظمة الصوت، إلى جانب التدريب في مجالات تحكيم كرة القدم والكرة الطائرة وألعاب القوى. وأشير إلى أن التدريب يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للمشاركين وسد الفجوات الخائمة في مجالات تخصصهم، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالأنشطة الإعلامية والتوعوية. سادة وسيداتي الأفاصل، من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أعلن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ عن إتمام تجربة صاروخية بنجاح بالقرب من جزر الكوريل، وهو موقع نزاع إقليمي طويل الأمد بين موسكو وطوكيو. وبحسب قناة روسيا اليوم، فقد تم إجراء اختبار الصاروخ بعد أسبوع من احتجاج اليابان بشدة على الزيارة الأولى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزر المتنازع عليها. وأعلن الأسطول أنه أطلق أنواع مختلفة من الذخائر على أحداث سفن معادية وهمية على مسافة تقارب 300 كيلومتر، استنادا إلى بيانات الأهداف التي قدمها سلاح الجو التابع للبحرية الروسية، مؤكدا أن الجانب الروسي أن بيانات مراقبة الأهداف أكدت تدمير جميع الأهداف تدميرا كاملا. وفي معرض رده على التمرين، قال وزير الخارجية الياباني توشيشيمو موتيغي للصحفيين أن طوكيو لا يمكنها قبول التحركات الرامية لتعزيز الوجود العسكري الروسي في الجزر الشمالية الأربع، لأنها تتعارض مع موقف اليابان بشأن هذه الأراضي. أجرى وزير الخارجية والدفاع الصينيان مباحثات في جاكرتا مع نظيريهما الإندونيسيين، سعيا إلى تعزيز التعاون السياسي والعسكري بين البلدين بعد أيام من مناورات بحرية مشتركة رأت فيها تايوان استفزازا. وصف وزير الخارجية الإندونيسي خلال استقباله نظيره الصيني وانغ يي المحادثات بأنها محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين جاكرتا وبكين. وتنتهج إندونيسيا سياسة خارجية محايدة تصفها بأنها حرة ونشطة، تحاول من خلالها الموازنة بين بكين وواشنطن. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية بعد إخفاق البلدين في التوصل لاتفاق تجاري، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بعرقلة مفاوضات استمرت أيام. ولا تمثل الرسوم الجمركية تحولا جذريا في الوضع الاقتصادي لكندا، ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك. ودخلت الرسوم حيز التنفيذ على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، ولا تتجاوز قيمة هذه الصادرات 5% من إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة. حذر المسؤول الأممي من أن تفشي فيروس إيبولا المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسع بشكل متسارع، بعدما سجل أكثر من 2500 وفاة، نصفها تقريبا خلال الأيام العشرين الماضية. ويعد هذا التفشي الأكبر في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما ينتشر بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لفيروس إيبولا القاتل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويضرب الفيروس مناطق في شمال وشرق البلاد، حيث يضعف حضور الدولة وتعاني البنية التحتية الصحية من نقص حاد، فيما تنشط جماعات مسلحة عديدة في المنطقة منذ عقود، ولا يوجد حتى الآن لقاح معتمد أو علاج محدد للسلالة الفيروسية المسؤولة عن التفشي الحالي، رغم إجراء عدد من التجارب.
مقتدى وسيدات، ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. اختتام المؤتمر الوطني للبحوث الزراعية، خطة استراتيجية خمسية للقضاء على الأمية، العمل على توسيع برنامج القروض المصقرة بعد تغيير، روسيا تجري تجارب صاروخية بالقرب من جزر متنازع عليها مع اليابان، مباحثات أمنية ودفاعية بين إندونيسيا والصين، رسوم أمريكية على سلع كندية بعد فشل المحادثات التجارية. في أمان الله وحفظه.

0: Nella terra
1: Allora,
0: sta.
1: l'incidente c'è.
0: No. Ta me tamara tara gam gam tara hab gam ber tar stem nalbat. Bel ka zei kit mtsa tala.
1: ኤርትራ
0: No. መጀመር ታ ዩቲብ ዩቲብ ክትፀዓን እንከላ ካብቶም መስረታ ሓደ እንዲ ፅዒንዋ ተቐዳሚቲ ቪድዮ ስለዚ ታያ ትኸውን ወይ መዓስ ዓመተ ምህረት ነይሩ?
1: ትንሽ تحجزني شي مبرهي ليش ليه معلش بغض بوغن بلا ندير لا
0: كم يعني تحق زكا؟
1: ماشي
0: تعال تعال زي عدل الله
1: ولا رينجي مش ليه
0: انت هيك بكا؟
1: رينجي ان شاء الله
0: رينج كبكا كاب كندي سكاب كندي عامة مرات مهانو كاب كلتا شا عامة مرات كساب كلتا شا عسرتن كلتا عدل طرح يغبكا جزياتا انفتي بكا سلاز الله فتن
1: ماشي قدامي تعدل قدامي تعدل كنت شفن
0: أجا
1: I think همشي بحسب حسب كنت شفن همشي بحسب
0: يلا كاليب
1: كنت شحن حمشي بكر
0: لا مش حنا مش انا كون عملت زي
1: ابريل احمد
0: صبوا ما جماتي عبد قلت عشان حموشتن تعرفت انا تا فيديو مي على الزو يا تقول انا ام كان انسسا اسران سلاستن ميازيا قلت عشان حموشتن يا عصر تاع كاليتي نير واتا فيديو جاود كريم بحال حد كان بمسرتنا يوتيوب دزعنا يا مالتي እሞ ካሌብ 330 ኮይኑ ልካሎ
1: ማሻላ
0: እዛ ውድድር ትፈልጣ ኢኻ እንተ ዳ ሕጂ ተዓዊትካ 880 ክኾነ ልካዩ ናይ 550 ክውስኻካይ ማለት እዩ እንተ ዳ ደይተዓወትካ ግን እዛ ሕጂ 220 ዝተዓወትካ ያ ጎዲላ 110 እዩ ክኸውን ሽልማትካ ማይ ሃይሽ
1: ንፈትን
0: ንፈትን ቁፅሪ ምረፅ ካብ ቀዳማይ ስጋብ ሳልሳይ
1: ቁፅሪ ሰለስተ
0: ሰለስተ ዓራይ ከም ብበልካይ ስምምዕ ናፃ ንግድ ሰሜን ኣሜሪካ ማለት ናፍታ ኖርዝ ኣሜሪካን ፍሪ ትሬድ ኣግሪመንት ናፍታ መዓስ ተመስሪቱ? እዚኣውን ዓመተ ምህረት እያ ናፍታ ናፍታ ኖርዝ ኣሜሪካ ፍሪ ትሬድ ኣግሪመንት ይበሃል ሕፅሮተ ቃሊት ናፍታ ብትግርኛ ድማ ኖርዝ ኣሜሪካ ፍሪ ትሬድ ኣግሪመንት ፍሪ ትሬድ ኣግሪመንት
1: ናይ ንግዲ ኣግሪመንት
0: ኣብ መንጎ ሰለስተ ሃገራት ዘሎ ስምምዕ እዩ ኣብ ሜክሲኮ ካናዳ ኣሜሪካ ማለት እዩ
1: ሜክሲኮ ካናዳ እንደገና ሻሲሮ ካናዳ ኣግሪመንት
0: ድሕሪ ስሙ ቀይሩ እንዲ ግን እንታይ ክነግረካ ግዜ ዎ መዓስ ተመስሪቱ? ቀይሪ ሕጂ ሽ ኣብ 220 ዓመተ ምህረት ናብ ካልእ ስም ቀይሪ
1: ከምቲ ተማሃርና ዘሎ ዩ ኣብ ክልተ
0: ኣበይ ከ ተማሂርከ?
1: ኣብ
0: ሂስትሪ
1: ኮሌጅ ዓዲቀይሕ።
0: ኣብ ኮሌጅ ዓዲቀይሕ ሞይነይተን ክንወስድ ክልተ ዳ ከመይ ጌርኩም ክልተ ተማሂርኩም ስኻዲኻ ካብ ክልቴ ነጠራጠራካ ኣለዋ تسعة أربعة تانية قنع ملسي أبو عبد الغيح كوليج تماهير كان يركان تحت تماهير كان انت اي فيلد ناتك هيستري هيستري
1: لو ما عندي
0: هو
1: لو ما عندي دكتور عبدو من هري انت في قبل انت مش انت زبال انت زبال
0: او بزي بريزنت دو كبرون نورو
1: هو لو ما عندي
0: هو عام امريكاني
1: رياض ناتوينا
0: ፅቡቅ ፅቡቅ ንፉዕ ተማሃራይ ኩለን መሊስካየን 88 ነመስግነካ ካሌብ ካብ ቆጋይ ግዝግዛ ይቀኒልና ተሳትፎካ ይፈለየና ናብ ካል ደዋል ክንሰግሪና ሄሎ
2: ሄሎ
0: መርሓባ መልሳ መስመር በንክብል
2: ፊልሞን
0: ፊልሞን መን
2: ፊልሞን መሓሪ
0: ካበይ ፊልሞን
2: ካብ ጎልጅ
0: ጎልጅ ክራማት ከመይ ኣሎ ክራማት ሎም ኩላትኩም ግን ዓተኩም ኢና ኣብ ዘባት ኣድውሉ ዘሎም ኣብ ኣስመራ ቆርበማ ይሃርም ኣሎ ፅቡቅ ቁፅሪ በል ምረት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ብዘካ ቁፅሪ 6 ቁፅሪ 3 እዚኣ ምርጫ እንድያ ሓንቲ ዕድል እያ ዘላ ትካ ማለት እዩ ተጠንቂካ መልስ ከም ብበልካ እየ እምባ ኤቨረስት ኣብ መንጎ ኣየኖት ሃገራት ይርከብ ሀ ህንዲ ቻይና ኔፓል ለ ህንድን ቻይናን ሐ ቻይናን ኔፓልን ما هندن نيبال
2: كتشوز بجمالي
0: هندن تشاينان نيبالن هندن تشاينان تشاينان نيبالن هندن نيبالن
2: كيسكنيش
0: يا حبيبي انت راه غلطتك نجي غاب غبوطه تقاملو
2: اوكي

0: Filemón.
1: Ahora, aló.
0: Claro, ahora hay que alzar Nabel. Es verdad que te enoja en baja, ¿qué? Ah, vale.
1: Oh. Oh.
0: Ahora. Amongo, ahí no está gratis el cup.
1: Ya. China, Nepal. No, no, no. Hansa, Hansa. Ha. China,
0: تاين
1: Nepal.
0: تاين نيبال كون عمل سي نا راي تبوق فيلمون نابي كالاي درجه نسغر
1: هو نسجل
0: على كوتر مرات
1: قدر يكون ده لو
0: بذيك عطر حموشت كوتر بذيك عطر اربعه ولا انا الله
1: على فوتو شو عاد
0: نا راي تبوق عدل من نيلكا
1: اوكي
0: زياون مرجان ديا
1: اوكي
0: كان ببالكاي ካብዞም ዝስዕቡ ሕግታት እንዳባ ሃገርና ዘይኮነ ምረፅ ሀ ሕጊ ለጎንጭዋ ለ ሕጊ ኣድግና ተገለባ ሐ ሕጊ ስዋኪን መ ሕጊ ኣድከመ ምልጋእ
1: مش حد باب لنا كده
0: اه
1: حد باب لنا سيقول احنا نحط في لنا
0: بزين
1: اه
0: كبر بعت راه ما حنت تقدي لنا راه تعمل سؤال الله ترى عندها
1: معنيش
0: يسران حمش شمي تاوي تيكا وقدي للكا بتعدلات مالتي هراي ما قدي لنا يالنا هاد قيار كما ملقا
1: لا أبسكرين كارين هذا
0: اب سكرين كاريري كاتن
1: Thank you so much.
0: مرجع هراي يخي الله هذا كان ببالك يا سقاب تريا حق لو جوتشوا حق ادقنا تقلبا ح حق سواكين
1: خلاص كمو ح حقي سواتي.
0: اوه زي سياب يعني رقمان حق زراعة
1: السودان يعني اوه زي اثر اثير من جوا
0: اب قول لك كلاس
1: اوه انا اثر اثير من النفر هنا
0: اوه لا انت بو عرايت كم لازم وصلوا يلا
1: اوه اوه عربي تمام.

0: Sei ben cohengele.
1: Ai, qua nan.
0: Era. Great retaining eleven
1: Men?
0: countries.
1: Men?
0: The Great Britain,
1: أمريكا وتبلع لا طاقة تاعتها.
0: Great Britain هاجروا
1: كمين مهم جبرينا. سمسلو دوغانسي أشجاري تاع حجزكي.
0: مالك. أوكي شهرين حتى لنعشى بالعنا
1: على جزيرة التعامل له من؟
0: مايكل فيل
1: سكنت سريع كاريكا
0: مايكل وي ميكائيل
1: مايكل
0: مايكل
1: حريتها مايكل صباح اللغي ها
0: فيل تي اتش اي ال Yes.
1: فيليبس هو مايكل فيليبس
0: Please,
1: اه
0: please.
1: حرايت كون عمل سيم اذا عسر
0: Thank you,
1: تندعويت
0: thank
1: كلغي
0: you.
1: ميكال
0: Thank
1: لو
0: you.
1: كان اي درجه نسجر
0: Oh, أنا أدرس.
1: عارك كتر مراتي او كان اي درجه
0: أطري على رأي أطري هذا.
1: كتر غلطه اللعوه سان جبرا
0: هو
1: عارك زي حنت عدل يا زلاتكي مغنياتو حقي وي حسوت سلا دخونه تاملسي ስለዚ እታ መጀመርታ ተውፅያ ቃል ጥንቅቅ ኢልካ ተውፅያ ኣለክ ማለት እዩ ሓሲብኪ ዓራይ ከም ብበልክ ኩለን ሃገራት ዓለም ንሸቶታት ዘላቂ ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከተግብርኦ ብሕጊ ይግደዳ የን ሓቂ ወይ ሓሶት

0: شغل معت زبالة في التاريخي
1: هو ثاني رأزي نتره
0: ازي سستينبل ديفلوبمنت جولز دبلوي بانجلش
1: انتهي زبال
0: سستينبل ديفلوبمنت جولز
1: sustainable development goals. development goals.
0: ما ده جزء غير عن ده
1: بس تقريبا عالي من عشي بس ما رح
0: متى جزي خير الله ميكال كانوا تاكينا
1: حق حق ران حكي
0: حكي اي كانت نحاسوت يا
1: اوه
0: مخنياتو اب ولنتاون ولنتاوي تبغسنا يا هاجراتي وز مرقص فادنيا تاتو خنا هاجراتين ذاتو ميكال قال لك زيات عوض تصفى نقبر يعني لنا
1: ثانك يو ثانك
0: يا راي نقال دوالك نسكرينا حلو
2: هلو
0: مرحبا ملسام مسمر
2: مرحبا
0: من قبل؟
2: سمرة
0: سمرة من؟
2: تغلو
0: كيف يا سمرة؟
2: كيف عبس
0: فهمت هاي سمرة قطر مرات قطر حادة شو عادت شو منت جعت عسرت الله
2: هاي شو عادت
0: شو عادت شو عادت እዚ ውን ልክዕ ከም ናይ ሚካል ቁኑዕ ወይ ጌጋ ኢልካ ኢኻ ክትምልስ ሓንቲ ዕድል እያ ዘላትካ ማለት እዩ ከም ዝበልካ እየ ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ንቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምና ስንን ኦሮታ ከምኡ ውን ንኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ብምፅምባር ዝተመስረተ እዩ ቁኑዕ ወይ ጌጋ

بيت نباب مخفاتي كم باهلن مقيارو كلبات ناي نباب جروبس ناي ناي جوجلتات ناي انببتي مقامي ابزخدك ياتكال ابزخدك ياتكال كتكات علوها اتكال لك ام ودعتا تمسرحي وبحنول معاشي نباب بسرز انتلكني كمهرلو خزاربلو انت راجميركاي مسب ان كان هبانك تبهالو لتجميركا زنببكا صوميكا مسكالوت انت راتغاتي قالو ابو امرو سفير الله تمسرحي تودي له نوفعت كم زناي بعل ايلان ماسكا انت يمزبلو من باب كينو خيدالو اب تكبر ناب انوفيشن كغيرالو البرتو اينشتاين ام بيوت رايكون ان زحلفو ناب تكبر يغيرو ناب دره نغر مسقيرو شعي نباب افراينت ناتو ناب انوفيشن كغيرالو زبلو خالو جن حنا اتليست غن ام بيبكا داجست غيركا ذكرو مسبك تزاربولو تكاتعلو ختمهرولو تدا بغيخا ناب حق ابو امرو يترفي سلازي بدرجه هاجرن حزبن انا ريكومند خغبر بوقايكون كون كالوت يولو غن انا خمس مسلني افكاري كلمنا خاطلو نباب كم باهل خاطلو ابيات تمرت خاطلو كوليجات خاطلو اب كوميونيتي خاطلو اب تكالات خاطلو ازز ولكو كلباتكا قويمو بعبيو كسرحالو كخلالو ازي نباهل مستغيره كباهل ناب امنت مستغيره نباب ايناشعو ناي نباب مليخنايو نباب توقاطاصيرنايو نبل مالتي انا هاي غنيه لي

0: سب سرحو بالحي كاب قيزي ناب قيزي مسرحاتنا الرقاقة زمد سب مهلاو نبوزوح مويا قتنكف نعزوو زلنا حقيو أبز غرب أوان دما بسب سرحو بالحي داقي مومستا مسرحو درفتات ناب سماعات مبزحوم زي كحاد حقيو انتو خونجن ازوم درفتات برقز نتا أبز حالفة سومومستا نكفنا يوم نتبتات تكي أمن مسرحي كال ديون كال انزبل تحستوون كندززينا سنين كهتال
1: AIC is Artificial Intelligence. عجب بزحي كل عالقة لنريقو ولنا ندينا. كم زبالكو عانتو حسابة عمت. كلا قيرو الله. كم زمها زوغة ما نبع علمسي. شم قولو صوت قوينا معلم. حدش نقر ايكونا. اي استبهالنا اللون كي نقوين قالة دعمباري. اب كومترسي دبدا بيغت صحيف قالن كلا غب فلاي بي انجليش قالن تاي تقبر. اي حتى سمر الكان حردا تقاقي غاس بيلي. اي اياكو. فلاب تليفون قام تدبر قلمش ويكات اللام ودو تقوان قوخ بتقرينيا نتصحف قالتني انجليش نقولوس قن بهالاس بتقرينيا نغيرو قالت اللام ودو شاقو تصحف نقال لخاسي ساجشن إلاس تغرب الكابع على قال اي ايا قال اي كونا كمر كمرا بيلاب على حسيبا قالت كم زيكو زبن تخول قالت بلعكا قالت بخوم ناشتو ناشتو تساني حينسي ولاب تا موزيكاسكو من ناشتو ناشتو بزح زير بدا خزي تستبهل له نيراني حجكم غوبيزو عبيتي اي اي مس غوبز اب كمي درجه ابتم درجه الله كنبلو ناين خله ابز حج زعلك زله وانسي اي اي مهار الله تمهيرو كاب غزارو سي مهار كاب استفالالي ديتا تمهيرو صول النفسنا ما حيش انا ما حيش زقيد الله كم درجه الله كتب لاي تقله يغوي يزل امرونا يركبون يركبون قال حطوي يومرونا عز حلق لقط بلا عز يقجف ديفايسي نعير كون نعير كون كاسينا هم رينا دحان اي اي بزا زلوا بلحي نا موزيكا اسمه تساق تئزاز يتسبه كاباقا تئزاز تتسبيو عانت نقر سرح اللي تولا عجي زغلو زبلك زلوا قنك نقرو لك تقديمنا تزار المال عمنا انتا يجور تدلي بلك كم زعين الجور يزدلي تا تيمبو تا قلتا فنايتا درفس انتا يبلكا اجي تا تيمبو مبال تلاميدو واي تيمبو ناي ناي طليان قالياكو تيمبو كن اب عالم مولوسي اب موزيكا عالمس تيمبو نبل بمولنا جن مقلطافو مزحالو نايتي هرمت المغلاصي تا تيمبو انتا يلو حتىكا كمزي ايات بلا انت عينت مسارح موزيكا تاع تتقم تدلي نكال اخا ناي تاجر مسارح موزيكا تاع يفلطاني قال اخا يبلكا كمزي اخا كتزلكا زن زن زن زن, زن دليل لكو قالك تبلا لكا شعو تاد يدقى من زول درفتات في لاب ايرترا نسمع نزلنا درفتات سي دقما نايتهم اقدمهم زدرفون درفتي جلس دقما ولا دمصم سي

0: انا مش هقوم زي ده بلا
1: انت قلبي
0: عينه ويعيد في احد يرى ده سقينا
2: اوي
0: اوي
3: جيش ما تصلح
2: عملو
3: بعد ما تصلح
2: وين فكر
4: ثلاثة مرتين في الوقت
5: انت هاري حاني وعيكم انت يا محسن هاي في دخاز اللحق هو اللي خمسي انت هاني حبا انا ايه حبا انا عنا اذا قد استخدت المنى اللي انت وينك
6: عبعة تخيري عبزي سيك خصكات يكون انتري يدن لغي بعلم حي هو هو هو هو إلهم كعري وان نحن نايتر حبا نحن نايتر حبا نحن نايتر
7: حبا انت يا انت بيتك حاوخنا اغا قدلو
8: اوي بيت
7: تكال كارفيركا
8: بيتي سير السعياء
7: معي كتقع استكال
8: منو معالتي منو معالتي دانا وحنا عاقا قاع استخاخ
7: انت مسجد نسار لخا خلو صلالو كوارا خيبا الله نندو
8: مال داني حجي يدحن
7: اوي انت هيا ازنا قراك كميلي اتوشان خيرو
8: صغد عبدي نك يدي انا قعدت خا غويه خيدي مساون وعيل خمسي
7: نصفاتي وايلو سي كوستاي خد
8: يخيل وي ني داير كف تخبل شرب كبلاخل دحرك انا عاي يحاب علي ليه يحسبني وا كم يدنا نقدر اوتبرخه
7: انت اي متى نطفي كاتملكا
8: مرعق اني ني قشق اني
7: نعاي مو تخ اخن تملكا قشق اني والله
8: دحن كيدا

0: أنت ودي استحق زمانه. هلا وخا خنت على المو ما عينهم قولي ده هيا قبر
1: أبره قدفوا ده نفسهم ملخو قدفوا إذا من بلايت أمكم إياه حمامكم يحضروا لكم يقدفوا سكي قدفوا

0: was machen wir denn fürs Gutes? Das ist wohl nur der Umhelmi heute. Hm? Der Krass hab ich jetzt ein bisschen.
1: عينو ما بيلا
2: انت تحفرني يا اخي عينو ما بيلا اكتب لنا
1: بلاك او انت داخل بلاك هذا
2: دار زي كبرك نكبرك قالك خبيرنا سبك يا راينا دما زريفنا امصينا لك حجي دما بلا علاقه تكون لا انت عطاون لك
1: حجي بيلا يد بلاك هذا لكم
2: فتحنا نعدخت كي سيدنا وك
1: اه
2: فتحنا نعدخت كي سيدنا وك لك
1: انت راح يقول لهم لا
2: ضو انا اخذ ملسلك دمك صاب زوج قرناينا في الاخناك اروح يلا كليل
1: ابوي اذا اتوقت هون نعينهم بإيدهم بإقران دحرام تيقوم لي كينيو تاريحي تعواه رقمكم
2: دير زيت بلوز اللخا دحرماينا بعتي زخونا خويني زخونا خا يملسني
1: هو
2: تازي سيد
3: ويتا
4: نعم
3: هيا ورحمة تعال جسكا بسماي سغيلكا سغيلكا
4: عندك
3: غنيها؟ تبلك غنيها؟
4: عندك غنيها
3: هم زمدك؟ هاي ساوني؟

0: نفتيها نفتيها اخذت بالكرامات اركبناها.
1: اي مو هنقبر.
0: فين حق زكا خا غريب كا ودي خاي.
1: اي من الصغار راح يتفتني خا زمرت.
0: اوه. ها؟ حرسنا من مسكرني.
2: سمع عبا. ها. بيت النابر هاسي عويران يا رابش عبك كلا بريها.
1: غير ما كافوي.
2: ها؟ تادي اسي. وانا خاطر ان دمصا خسمع زي. انت نغطي لا موتت موتت تبعي لا خمزين برسي. ابا خلا تسيا.
1: ايه. انت زمرت. عينكم سما عينك يا
2: مقعني جوايا ساونا يكون
1: وا هاكيد ملكوس دحانيا
2: وا
1: الله يحيي والو
2: هدا انا ما انزخ خمي بلا سعما
1: مالي حصل
2: انت انت حضر انت اخا زعلان حنبلي لطبلو انت شو مايك
1: واي انت زمرت اسدا ده يدك عدن ده
2: اوه كده فندا زمهرات بهام تقطيرا
1: انت كده فندا عنده خلينا نعلل ده هنا غير مكان
2: حمدات داخل
1: ها
2: من مغنسي اعتبرها خمكس دوري اي اللغة قلت سخاة تقول بيو
1: واه انت غين
2: انت تعي باكون كان تزفل ده انت هاي لحاجتك
1: زمهرات وي ارتبك علل وانا فني غسق قدر
2: ذات حكي وقت بيرجع كيبره تخيت
1: كنت عذر
2: ما خالي حيش
1: عذر بلاك
2: انت وسخنا عسي هل اخين خوون
1: اخي لك ورقه تحسس نو نجوك تبل صحيك عربك
2: حركم كان تكب تبقى سالك لك عطني حب على لسي
1: تت واي قوم نغر كدار يتكبر
3: زنو بور سبلي اخ كان محتاط كو يترفن عندي جنا قدي ما ختم بحال كاس لزلو خي انا
4: دس ما تفقنا كمان مره بودي جنا سي عينهم قولي خمسة فلطة موسور على الكلانة وحرس نبرة قياسي كيف زربها أفي أفي
3: دحان دحان هاي تتهوى خبرها مشو ما يدي لك تراح بلا
4: حرة حرة حرة حرة تريت بلني

0: وحجة مصنعتي كمما ورخن بحريا ورخن ايكون توال الدرنيرا كمما ورخي كابدق امسينا استتقمنا لس معرخندي بمئتاوت معرخندي بمئتاوت مهرتي وسيهو طرح مصنعتي زي خمزه زولكها ما بقتاو مصنعتي جنا اواداديركا زغبر كال كال مصنعتي مستغبره كمما ورخي ننهتو ان تقملو كما ولو خناتو تقملو قليليو كتقملو كتقملو نحرسات مشيو بوحد عقن بزح تشف تغلها انت بهره ولو خاني ناتو تقملو ناتو غدات قالو سيزي زكلو اب جمت اتي خا اوسانيت بصح زيتي كونتلو انزلو
1: سالسيد ورغت بالسيد محمد نور أحمد لقربت ورغت بكسوس فريات وملاحات تربت اتبق الابتبل أرئيس السلس مديرات كاشبر كالقب الدراسة بحسو قدمة لسلس مديرات باباكاتن للوحز محازات واتوارو لهلا رحيب أرد اقل حرس وطويات كمتن وبل ملاحات كمالا بنت شرح التين للتحمد كمسلتو وابميتايت اتلحبر والسفيو

0: مرحبا كبرات تعزبتي كمي كنيهم تاوتر قدام تقرب لكم مدب سايدا حيزنا متسكينا لنا طبب تعبابيا دكنا تبل ولدي مال دكنا بسنا فلتقت كان بيوم كاب هتساناتهم كاب بنيشتهم انت داء تبو غيرنا كرسط حيزنا يوم صباح نقوهو وطي إتوم نعم طرح زي كونان عخا نتهاجر كا زربح مخانو اطفى اكو ماي نبلن
1: كان دعلاما حترا بالكا خنقل لزتدا قوين نايزا مصحف نقحات ناي ولدي هابت عبابا يادكنا عم براخ الجامع نقاتا بركت تقدام يتي كساقرا زي دلوخو نقر نتايا جيجا حبريتا نخيهولي كم ولا دمتن حجي دليتات ناي دكخا مفلات ازيو عقداسي
2: ولادنا كم تنجلي عوت كوينو وصلنا زين اللي سبب الله عيبلني كله تعرو بهجوت منيتو

جبنا الصمام معنا 45 حجي اتنزل طرفنا كل سبيزانا بحن سبعتينا اينا سختيتنا يو حجي تزل طرفنا انقاقحون فرماجون كنت اقامينا مالتيو اربعة انقاقحو انقاقحو كل جزي كنا صبرو خلنا ولا خل مقبل خنقبر صبوي تدي كوين خا رئي بيلنا تتنقعنا كنقلب تصبو مخنياتو زي تبلاشو انقاقحو ندحر دعا خوينو عصرت انقاقحو سبيرنا حانت ندحر دعا تبلاشيا عصرت يخن قحفينا مالتي سلازي تتنقعنا انت دعا عزينا نترطرو خينا خل مقبلي اما قبل ان دا قبرنا خنقلب تصبو

لحلف السامن لتمثل لي السامن بدحن تصلحون عندن بيتو لسارحنا منكم سامن عند ودينات وكدنا ما تعملنا أقلكم قن ريح وأقنا لو عندن بلد فنات حاليت قبط عاد وخارج عند أدالينا من العل ساعات مثلكم قن التلاليتو أنتم ما سكدن قوبة برنامجنا قلت تتابعونا بدق ما سأيتنا عبايتا حيسان وحيسات ما تقبلتنا سلام هي ترسعنا كلكم قبط عاد وخارج عندك أكون برنامجات تلفزيون رتوفون تيسعات برنامج دارتكنا أقلت تمامت تصبرون تصنحكم متقبلتنا فنتوي كفس منكم أوليت حلايت برنامج دارتك أنا قلت لسامن لنكست با منا عبي فنانينا وبزح جمهور لبا فناني زينب بشير منا فتويات حاليتا خوبا السمالات بالحلايتا مناسبة عيد مدينة باتع داق متعالت لحلايت باتونا يوم برنامج دارتك أنا قلت نكستو برنامج استبدالينا متابعت بكيتات دي من التمنية دي بأوليت حلايت دي باتو قلت عدي

من حلايت عباي فنانتنا فنانين زينب بشير هو باي سملات بل قبولامكم اللي لما تقبلتنا كم ما قلق بها لطفنا تحاليت اندت قبتنا لسه حاليتنا وبرنامجنا قل التلاليتو انتم ما هي مثلنا التلالو وتابعونا كل حلاية سرد حد قلنا قدمت الأولية إيرترها قريلات بل حلاية فنان موسيقى قبر كريستوس قلنا قدمه قلكمتو قلنا دا تليت مي حلاية تكون عما قد تهلقناتو حلاية فنان كيتا عنداي لحليت لها كدرب لها قلنا قدمنت بدقمان هي نايمان حليت الدوليام كم سلح لينا قلق بلكمتو تابعونا ومثلنا التلالو لا حليتنا هي لها كدرب لها قلنا قدمنتو ديبا حليتو قلنا تعدم تابعتكم يتفنتينا

شنو نقدم لينا حاليا تابعو؟ قلت له سألتنا عبايته ما تقبلتنا كل ساعة من سنبتنيش تيب اللي وقت اللي تقدم كم سلهما اتنين اللي تدقم برنامج ناتو أقلكم قلنا ريح واقنا لو قمدن بار كيف اندا فتشنا لتفنا تحليت كبت عدو خارج كم سلهما بكل اللغات اللي تقدم حاليا لنقدم التو برنامجتم اللي اندات لينا ديب اللي وقت اللي بزح فيديوهات كليب ديب جمهور من اللي قدموا لو شباباتنا ورو فنان ساميئيل قلق بقتو ساميئيل مكنن هي كيت السعري لا تبل حلايتو حاريام لينا اقلن تتابعنا بدقمان قلنا قبلتو مثل برنامج دارت قناتو لليكم بدقمان ازيمة ديب حلايتو قلنا تعديه.

مناسبة 53 سنة عيد حريتنا بزح حليته وبزح برنامجات اللي تقدمه فنتوي دي بستاديو مسمرة من الرهين بزح حليته أقول لك قالي تم على شرح بكل لقاتنا طولة تقدمه من ذات لنا حلا الساه الدليم لنا حلا تفنان عبد الله عمر قلنا قدم أقول لكم تو قلنا ذات ليت ما هي أسك مدينة باتعتو قلنا تدرب بكم مناسبة فنكل برضو دي فنكل كل سنة لا طعمه ولا قرمه وقلا قال يتم على شرح بزح حارليت وبزح برنامجات دي مدينة باتعت اللي تقدمت تحالفة أوكاد أو التحالفة السنة اللي تقدمت حلاية براويت بفنان مصطفى أحمد قلنا قدمته لحليت قلنا ده تابعنا بدقمان قلنا قبلته برنامج جارت كان مسؤول ليكم أزيمة بدقمان تابعونا.

مثل برنامج دارت قناه ليكم ما تقبلتنا قبلتكم ليكم عزيمه بدقمه من اندت لينا سكاش بركاته قلنا الدرع حلايتنا را مناسبه عيد حريه لتقدمت تل حلايتنا حلايتها فنان كرار الامين قلنا قدم لكم تو قلنت ليت من حلايت عفر قلت لقناته نفر فرق السبريت بزح حليت لها قدمه فنان احمد الدين او ابدرونا للتامر منا فطيات حليته حتى فيديو كليب حاري عملينا قرر حلايتنا را فنان كرار قلنا قدماته بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارت قناة مسلوثة ليكم.

كل سامن كما قلو تابعوه قل ذكرت عند ام بيته وكد لهي لعلو فنانين قل ذكريات عند بيلنا وازل هلا جيل هي لا حل فحليته ولا لحال فعل الاكته اكل اي تدي بمصوت حريت دوري هي بقالو قال للطرح حليت يكونين كلن قومياتنا وبكلن لقات لتقدم حليت دي ميدان أزمن أن دات لنا اليوم لا وقت تامم سبت الله حتى حلاية توقل نقدم حلاية عباي فنانتنا برات أنكرم من نادي ميدان لا فريا حاليت حتى حلاية للتقبات الدقمان هي قلق بلت برنامج جارة المصوت اللي ليكم أزي ما تابعونا وكلنا بحبر ندقب أنا لزت حلاية نتداور.

من قالت لنا حيسام وحيسات متقبلتنا دولي عمل لنا حلايه تعزيم سلام لا تبل حلايه فنان ابو بكر حج حسن مثل الفنان شاب اورين صالح اللي حلايه اللي بحبرتهم لا حلوه قل رايناها من قبه هي قل عمار للشرحتها قل قوات بحار كم سلوما قوات جو تعليم عافيه قل كلهم دي عمل لتركبوا لشاركوا دي با فيديو كليب تاع اللي حلايه اللي الدولية ما سبت هلينا بحبر ندقب أناتو قل نرأي حلاية فنان أبو بكر حج حسن قل أنت تليت مهي ولا تعيدون بمن قبي دي بقومية تقري بزح للأمرة وبزح من لفتويات تلهياتا حلاية ولا تعيدوا وبزحان فنانين مهي دي بلحلواتهم لنبرو خديجة آدم فنانيت عباي فنانيت نهي داق ما تسبت الليت قلنا رأياته قل رحلاية فنان أبو بكر حج حسن لحليت انت تابعنا بدقمان هي قلقكمتو برنامج جارتك أنا منكم وأقلكمتو اللي برنامج اللي قلت تابعنا ورأيكم قلت هبونا دي من عزم دي بادوليات اللي حليت قلنا انت تابعنا هي بدقمان قلقبلتو برنامجنا التلاله لما تابعت بكيت الدقل كلنا دي من التمنه لحليت انت تابعنا هي بدقمان قلقبلتو برنامج جارتك أنا مسلوت لليكم تابعونا ومثلنا قلتها له سيتش عبايتها.

0: دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسا وحيسات متقبلتنا يوم عسرة وكل أغسطس كل ألف عسرة وسستو ساعة السمان قابلنا إلا ساعة أخبار قبت عد وخارج عند طبتنا ما تقامكم لنا كما يدو برس أخبار قل أستبدين دي وطنية وعلى دراسة حرس إرتريا مهم وراق حفظ كم قدمة مشتركة شرحو دي مديرية عد قيح كدمات برنامج مول دي وقلوت فهم أنزمة لركزة هتفازعوت قبلا دي باتع دور مشاقية وسب شركة جهات كونفدرالية شكالة تردوت لركزة محبر قومات قبام دي بأخبار خارج أمريكا دي فريات كندا قلت أثبتت لبرمجت وسوق جمارك دي فعلة وعلى الطول اتحاد أوروبا دي بإسرائيل منع قلت ده كم سلك أدر دي ممد وحكومة كاميرون برا من قانون لا تم أسسات تعدين ذهب دي مراقبة كم سلك آتي أرس أخبار تابعت أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قلنا تعدي دي وطنياي وعلى دراسة حارس إرتريا مهو وراق حفظ كم سلك قدمة مشتركة شرحو تفاصيل إلا خبر من منصور عثمان كل تقدمتو
1: دي بوت أنا وعلى دراسات حرس إرتريا سنة كل ألف وعسرة وسس دي بعبوت وتطور مجال حرس عدنا دور مهم لبو ورق حفظ كم قدمة مشاركة شرحو من مؤسسة درجات إرتريا إنجينير تمنيت كرماي لو على قلسب ما قدرت وسط

0: سب مهنت حارس لسدين قل حارس صوت من ناي لما تديب أقبو يعلم اقل اللي تعدو للأتنايت كم سلهما التي اقل لعبة دور لبكم على حبرت لو رأى حفز ديب حادرة حالة حارس وناي لما تتطورات لركزكم على والهيم فنتويكم ودي لشرحة من كلية تجارة وعلوم اجتماعية دكتور تادة سبيا نبجهتو ديب مجتمع قد هي ديب حارس صوت دور مهم اقل لها لألوكم لتسايا فهما من مؤسسة زرة ونسوس إريتريا شاب إساس جسال بجهتو لو رأى حفز زليت عند جاب قليل ترف ديب عمل عند الترجمه ديب عبوت وراتات حرس عدنا في قريت قل هللو ابلت وقلا قلت قدمت فاقده فريات ديب متنفعت اسك بصح اقلك بقلبو متابعه ومراعيه للابره وراح حفز قل حرستوت سن سيدي عند جابكم ركبت الحبرت نفر محبر تجاره حرس انسات اريتريا السيده سنايت تسفل دته ديب لمت اب للتفهم هجيا واقبوي عند الداله اقلت مدد فانيت متقدم التلا لا يلبو عن الزمة حارس ونبرة أقل وطنيا عبوت اقتصاد إبلت بالصورات اليوم عسرة وعسرة وحتى أغوست ديب أسمرة لتسرقلا بجنسونا يسلف لاتو وطنيا وعلى دراسات حارس إريتريا سنة كل 2010 وسس بعامة زياد سلس مئت مشاركة علو
1: حمدك منصور عثمان دبعد خبر من تعدد مديريات عد قيح كدمات برنامج مول ابرحي بندت مددة منابرات عمايل قلت حياس دي وقلوت فهم انزمت لركزة هتفاز عد قبلا اتيوم 10 اغوست دي مدينة عد قيح دي بلا قبقات دي مؤسسة كيات اطلب بس عسكر الشقية انساد دي بلات هاي بشره مسؤول فرع مول دك امحرق سيد من كم كحساي بسبب محجز قروش من افريوت للتعدد المواطن قليل هلي اسك برور واقوي الشعب كات سلوف قلت وسع قبل لجو هذا قلت عوات مواطنين أنزمتنا إلى مؤسسات واجب أقل آمورهم هم كم سلتو أبراهام بحود عدد سلوف اندي سلفو لأنبتو دي بدرجة عباي لابسحو سم سل سنيت لاتو مواطنين كم سل هلو لا حبر السيد من كم مجتمع فزاعات اندو وقلا أبكات واجب قلت نفع بطفانام وكيل مول دي مديرية عد قيح سيد سمرة مسقنا بجهته درجة مديرية دي بسلس مليون نقفة أو بسلس مليون نقفة دي بأربعمائة عمايل مدود كمسل هلا دي حبرة عدد عمايل قلة وقلة تقدم كمسل هلا شرحة برنامج مول بحتة وبحشم قلة السلفة للحز مواطنين كدمات لتهيب مؤسسة حكومتها بكونفدرالية شكالة إريتريا لتنظم دور مشكية وسب شركة جهاد دي بتأهيلات منت أتردوت وأفريو شكالة وقلوت لركز محبر قومات يوم 10-8 أغسطس دي باتع قبام نائب كاتب كونفدرالية شكالة السيد كبرى أبكداني دي بعام وقتاي برنامج تكمس لهم استراتيجية أولوية لاكس الشرح قولها بدي بعصر كل دورة تأهيل لركز اتجاه لتثبت رايك الدمام مسؤول قسم إدارة ومالية السيد تسفاي قرما بجهته كونفدرالية شكالة دي مجال مهنة وتكنيك وديله لوراتات تأهيل ودروس دي مجومة مداد وفقريت ودور مبرغبا دي بلا مناسبة با كسس التحلفة عصر حتى دورات تأهيل للشكا ستاتيكياي حبره وهدق للشرحة دور مشتركات جهات لكسس تقرير تكمسلهما من سنة كل ألف عصر وسس أسك سنة كل ألف وسلاسة لقب استراتيجي ستاتي بشرح تقدمها حاكمة أقليم قبلة بحر قيح سيدة سمرة أبرها دي بلا قدمتنا مكلس كلمة كونفدرالية شكالة بقمي مركز تأهيل مهنة تهيب الهلية تأهيلات حقولا حمدت درسا دي مؤسساتهم حقولا قبلو فقريت ودور نايلة نسأو تأهيل واجب قيمام اقلق بأقلو أتفاقدت مركز تأهيل مهنة شكالة باتع تحل في عصر حتى دورات دي بسبع مجال مهنة 5-7 أنسات لابتهم 1-8-7 كمس الأدرسة هو سائق الحبر ديب أسمرة لليت مدرسة كال إيد درجة دندن دي وطنيا امتحان ماتريك ناي سنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس من سلس أسك أربع نقطة تامة لأمتوم إتوى سلس درساي وعسرة حمس فدابيا مدرسين أتنايتات يوم عسرة وكل أغسطو ديب لقى بعادة مدير لمدرسة أستاذ دانيال هابتي ديب الفدابيا ودرسة ومدرسين أتنايات لا بعدام للتنايته ومجاقرة اندي قبقو ديب عبود دراسة دور وقل كم سلبو أبراهام عددنا إلى نقاط سنة لأمس أو درسة اتكل سنة اتوسك متس كم سلها اندي حبرة ناي سلاسة وسامني دورة كدمة وطن مثل ناي سلاسة وسابعي دورة ديب لتريه بسلس مؤتايت عبود كم سلقر أبراهام مسؤولة مكتب تعليم مديرية قبلت مفقارة

حاي معلمة اسكالو فسهاي بجهتها مدرسة دندن دي بقت حايا سوبق مهرو تسجل له الليت او تفقريت ودي له الليت كم سلتو اندي حبرت درسة بركبة وعوتين دي لتهملو اقلش قوال دين هي سدايتهم اقل ازيدو تفانيت مدرسة كال ايد درجة دندن دي بسلاسة سامنيت دورة كدمة وطن من لا اشاركتهم حمس من سبعة وسس درساي لعسرة واربع تامت نقطة بهلة اربع مئة ثمانية بديقري سبعة وسبع هي بدبلوم كم سل تعوته وسايقة لحبر دي مدينة كرن قلمت أربعة وأربعة أنفار أتفازعوت وحبر قيادة دي الشعب تأهيل مهنة لتهيبلام لتأهيل صور وفيديو موسيقى نظام صوت تكمسل هما تأهيل دانيا كوبريت إقر فوليبول وأتليتكس لكم كمتوم هدفنا إلا تأهيل مقدرة مهنة أنفار اندت وكلت لاتسان حنقوس أقل التمام كم سلتو تحبرا لولو تابعت أنا حكومة أخبارك أبتعد حوالا ما تعديت بأخبار خارج قبلكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من نتعدى أمريكا دي بحدود التي فريات كندا قلت أثبتو لا برمجتو حمسة مأتايت وسوق جمارك دي فعل أو على توم فنجيهان قبل أسمان هدق مالي عسرة وحتى أغسطن بالفرة كم سلتما أمريكا اللي زياد عسرة بليون دولار وتواقم جمارك تجارة لا قررت لا مصدر لا سك أيو رئيس وزراء كندا ماركو كارني دولته لا أقلو لا كف بليس قلتها بأتو لا حذر سبت لا إي مفاهد متجارة كل لا دولة زياد تتكلم كم سله الليت لتقيمم اللي وسوق جمارك قب ديبول لا تيفريات كندا زياد حمس مقتايت من لا أمريكا تحلف سنة من كندا لا وديتو 308 بليون دولار التي لا تبتع كم سلتو تقاري الحبرون وقول عدد وقول عدد جمارك منع بين وكردنو التجارة من أقد أسباب هقوقا اقتصاد كم سلتو سم قدرت شرحه اتحاد روبا دي بإسرائيل منع قليدة كم سل قدر جيما ما لا اتحاد اللي لا حبرة إسرائيل دي بقاد موتات موداك صحاي قل تبنيو قررت لهليت حديث محضرو حقو لا تقاوماتو اللي برا من قانون وكبتلا ألبو اتلب الله شرحيو برنامج دي فعل وعلى من قبي اقل مجال اقتصاد أكادامي وأمن إسرائيل لأمم منع كم سلتو اتحاد روبا حزرام أمين عام ناي منظمة مجلس قران أنطونيو غوتريش لا ستاتيب اقل ولاد فلسطين ديب هاليوتوم فرهت لاكل كمتو حقو لا شرحا كم سلسك أيلة أمر إسرائيل بحرب بحيلة تابتت الليلة قاد موتات موداك صحاي زياد ألف وكل أمد وسوق محضره قلت بنديبو ستات فقرت الليل رؤساء بريطانيا جرمان فرنسا إيطاليا كندا واتحاد أوروبا يوم 10 أغسطس ديبا أفقرينا حبر شرح لا مصدر قانون الدنيا لتكيد كم سلت حقو لا شرحا وديب فعل قليتو على كم سلت حسبه للذكرتو نايدون غوبا خبر حكومة كاميرون ديب إيه قانونيت قبي شقيالات أن حياة حد كلمة مؤسسات تعدين ذهب حن مراقبت كم سلاتي تتأمرات زياد ساعة وحمس مؤتايت من لا شركة نيولاد خارج كم سلتان لا شرحت حكومة بشافق وراتات نقلب قررات حكومة كاميرون حقولا مصدر برا من قانون لا توراتات تعدين قلت كراء حديث أسلوب كم سلاتي تتأمرات دي بزحاد دول موداك صحاي أفريقيا جارية لهليت إي مسكوبة أمن إقل برا من قانون لا تنوراتات تعدين لا ناسب مجال كم سلكلك أتقل النايكروب ما تقبلت لأفهمه أخبار قل أتمم أرس أخبار ندقم كوغل السارح منكم ديب الدنيا وعلى دراسة حرس إريتريا مهورة حفظ كم سلك قدمه مشتركة شرحه دي مديرية عد قيح قدمات برنامج مول دي بوكالوت وفهم أنزمة تركزت فازعت قبل لا دي مدينة باتع دور مشكيات وسب شركة جهات كونفدرالية شكالة قل أتردو تركز محبر قومات قبعا أمريكا دي فريات كندا قلت أثبتو لبرمجتو وسوق جمارك دي فعلو على التو

اتحاد أوروبا دي بإسرائيل منع قلي ده كم تقدر ليه ماما؟ حكومة كاميرون برا من قانون لا تنمؤسسات تعدين ذهب حن مراقبة كم آتيت تمرد قليوم مسيد دولي على أخبار قبت عدوى خارج دي بلا تامم هلا قل مشاركتكم دي محمد مسلة لبرنامجنا مسيد كيرو بركت.

0: ሰላም ስማራት ተበቀሶ ታረጋት ከራ
1: مرحبا ሰኒ
0: አረባት በዳ ዱንያ ታለ ሳለ
2: ዱንያ ስኩል ጃስት
0: አንተ ዋዱ ሙስሊም ጻኑ ማን ወታደር
3: ምግት ባልኩም ሰልታ አመር ካለኩ ድቦ ጥሮ ቀጥብ انا وانت قدم الله
4: حبيبنا انا وانت قبينا كليتن سمعكني انت حلو ودي وديك حتى عمل حتى عمل
5: السلام عليكم ادم بلي
6: الحمد لله
5: اللي كان منا فاجي يسمونه شبيبه بيك مقك هذا ما شاء الله خيارات قدم كل قدم حري وكري

0: خلاص أزقها الشاي بك حرن يمسى تسدي بك حرن تكابر خلاص دحنا أمس
1: خلاص أنا
2: يوم هي ميتوا بقرر من هيرة العربية عم تشاهجر يا جيس
1: أروت عافي الصعنا ما قبقوا وقدامي اللي رأيهم حب عملها لهم
0: بازي والله دي بيلا هلا تعب وقهي مباريك لأ فقرر لأبوني ما تأكل ليكم
3: يوم أبلا لليكو حالت اللي تعمانين من تبليني حبل وسقالك عالك
4: وي حبل كفاء لمحوية أبايك حبل لسقالك

0: كلهم هجي
1: مرحبا انا مصطفى تعقب
0: هيا مصطفى
1: كفو عنك
0: نعم
2: يوم ببلع لليك وحالت ليلت عمانين من تبليني حبل وسقانك عالك
1: وي حبل كفو على محوية أبايك حبل لسكال كنا يتيبلني وحرق لقصك مقاقه كنت بهدلك تصبطوكم قبل
2: يا أخي دي بكمسين هاي موتنا ننقرقروا على معلنا لكل سنين ودنين ندنانا عافش كل ناس أمنينا مخازننا براق وطرفو
1: صدقتكم لقبا أسوا عافشتو لدي بعربت علات مبعل
2: مخازننا يا شعب كاريوم لعلنا عافشتو تنباك وجاز واسمنتي وعسير يم ألو بعافش كل ناس أم
1: لا إله إلا الله لحنتو أزن تعرف عليه أنا أصلاً يا روحتكم طرفتكم روحتكم تنبر لعبت أزن كلمي أديك أوجر كحتة نكا
0: لا يوم ربي لا تمنى
2: أنت رازة بنا نست
1: ما أنت كيف تتكبتها
2: هل تقول جماعة هاجر هانت كبتها علم يوم عامته بجماله وبحطه سكاب على بكه
1: حساي أبوه ما بربي كنا برليكا وحرق لهم يتركب قتل شوارع تانقوها قوه الليكا
2: أسي ربي لها باكي هلو جمال متسكا
3: لا أنا
2: ما أعطيني
3: وسمعني
2: أيوة أزد تمركز بوليس الليكو حقوق لا ساعات شان دستيكا متعصبت بولام يلو أنا قلت متأكى يقدرني. عمر قصلت عمر قلت متأكى هذا.
3: يلا لازم أفتحه.
2: خلاص حاضر حاضر.
1: ألو بوليس بيلك؟
2: ها؟ بوليس بيل؟ لا لا عمر قلت متأكى تبيله.
1: ألو متراقبك الليل. متقبل ليك. إذا حضر اللي بيلك هاجي كوفة ترسع. حقو يتقدر ما تعب اللي كوفة تبله.
2: يا أخي أنا تعب اللي كحقو بيله. يلف منيني. إذا طب القلب على نيته. هذا مركز بوليس اللي يكون نبيلكو من الدنقو تحيز به
1: طيب قيس ليكا نعلى أول من ندسة تيكا قيس
0: فرش فقش فقل يا أبو البديب حفونا لا تبيني لما تقصد يا قمامي
1: يا تا قل مش راكم وديك هاو الا جبلت من صاف كريت تغيير ليك ولا مين
2: هلو عمر
3: مرحبا
2: لا انا ابو جمال ما تصير لاني قند لازم تود اسلك
3: ايوه
2: عربيتني شنو تبغى تك قد قيسوت والجمال دي بقنا نصبرك الله اذا تقول سلام ليك وش فقني لكم ثاني مفتح جابك اشفق

0: نظن انت بشا او حمويه انت خجل منك.
1: الله سميره حم بستم لخجل منه ولا مين؟
0: انا ما امركم.
1: الله يا اخ ما امركم تلكيني هيجي ابوك ابكير ما اتفاقد انا مثلك.
0: ما اتفاقدتك
1: انا ريقي مسدره حلويت وشاش قزيف وقميش ومورج عقنا وتكت وسيف دي بيدين دو ديكوريكي. صلوا على المصطفى صلوا على آله وصحبه بالوفاء. صلوا على المصطفى على آله وصحبه والوفاء. ده بريكي الله يا اخ
0: ان شاء الله مراتك لا تممك.
1: ميتو وانت يا مراتك يكون ولا
0: سلمى دي بدراستنا اللي نعمل حقيقة لك فيك.
1: الله حب الداليتي اللي كيني سميرة من لامع الأنا وانتي تآمرنا ريكي لشام كدي بلي بي عند العب عند العب بسبت كيس لا تقول كله بلا تحلم لليك. سميرة ميتو أماني يكو لمي ولا حسن ليكو
0: أبان كاتو لمنا كليتنا مثل الله.
1: طيب أهو مشاعرك الشرح قليني فتيكا امبلكا قل امبري قدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليك الله
0: يا عم قلقك قل الا من بالك خلاص كفيكا.
1: الله سميرة يا اخ ميتو تنبيلكي هجيك يلا وقالي يلا تمتم تسقطتنا ها
0: تاجك لينا
1: تاجك ليكي لا لا انت تاجك ليكي انا حلايق اسمعك الا حلايق قل كي تسني لازمي
2: كني وديني شوكي تو يدليك كبودا.

0: والله بارك الله فيك السلوي. انت لو دي كامل ودي قال له كل تعبات وقايل على دمي كله يا سامني.
1: كذا مكينات كهليت افيت بتصحنا
0: مكينات ناش حنت الليل لسه على عافيش شكوري مني هلا انا
1: كدحان شحنت تتمي قدام حقلكم لك الرجلكم ولا نوسكم حزيكم.
0: لا لا جمال ما فتحنا لا مخزن ابديو فجرح غير كمنا ونسبروت تاكسي ننسى
1: ابياتنا تاكسي تقيسون
0: كنترات نقيس.
1: دحان انت عارف انا بلا قلقت قلقيست
0: بيتك يا بات صحكي يا قبلني لازم بيتك جاب صحك بيه
1: كحر انت ما بصحتي تحزيني اذا لكن اسك لو هي دكان تدسم ما بصحني من هي انه شقيس مشكله تلو
0: خلاص لا من ودي هنا قالت

0: هلو هاجر هجي
1: هلو انا بس كل ما زقوا
0: ابي
1: خلاص ده احنا حكم مزقوا ما اتصل بلي سني
0: خلاص سني
2: ابي عند الحمد كم ويتو كنت على راديوك
3: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا كما كما لني ولا تقلا بني ذا
2: وا يا عندنا ساكا قبل قبل
3: هاي والله ولتيكو بلا حالات لريل ليكو ولا تحومه كمان قلا بنيتو
2: حريمه ولا تحو ابو هل هيبه وكلا اتيكون انت لو لتو تاكل هيبه كا وكلا اكل
3: مش الحون ده قمل هيبه نيت عند بيته بعد يكوني
2: انا بامك حدا مو دول تتوزعت تو بيكو مك حدا انت تتوزع اول قدام لتو كتلع بين الناس اكنتات
3: الله سميره من كول على الكحد اللي ذاته زي
2: قهره سميره ولا تنافع بزعي تتامر امبل مبالس حشوم وطعم الله جاك قدام بعد هذا قلوب
3: ابايك ابايك ولا تنافع تعدا شر قلبه وأزاء إلا شمبريبت أنا ميدة يا ولد نافع تعالي تحرق يا أخي
2: أرح أرح أزل زعكا كفينا
3: يلا خلاص يلا يلا

0: አስመራ ከመደብ ነው ተሰል
1: ሰላም አለይኩም
2: مرحبا عليكم السلام هل انا صارحكم
1: ايوه انا صارح نعم وانا ما تيكو ولا بتيكي
2: انا ما جمار بلد معهم بل امانه ما نجبك انت علينا البلد
1: هي اذا حدا ركبهم من عنا بجمالي سالناهم ديكو
2: مو انا زهدره
1: ايوه زهدره
2: وانا ازل تليفوني من قافتهم اللي بقند عليكم بيلين
1: لا لا ازي بطار ننجيس ركبه معنا التشارع عمته لا لا لا يمكن ابقى اسرق بقول لك
2: مستحيل اسمراند على زقند عقلاوي انت الا مقاشون اللي من ما لا انا جمالها بنم بينكم دول سكب له ودول مو ودل لنا على الا سبل سبل تحني كوني
1: لا لا مره شافق على اذا قبول صار حزاته امور يكون
2: دم دحن الا قال لا ماني اتفقكم من قبل دير انا هاجر لي باكوز
1: دحن دحن فجر بالراحه قال لي يا عمته زي تشغلين
2: الا بس قليل دم الا قال لا ماني اتفقكم من قبل دير هاجر لي باكوز
3: يا اخي نسيت انا من اتصالي تعرف عليك انا
4: وين تتكبدت
3: هلو حاجر هجي ايه
2: كان ليك
3: ايوه اذا ما تاكو اذا تاكو اسمرا
2: دحن كله دمنا اذا هذا بدي بعت عليك بس اسالني
3: خلاص دحن فجر الصبح قمت اكيد من قرم تاقه
2: اسمرا لينا انتم مسا بنتم كنا لينا متكرم منكم اسمعني العربيه شاف فجر الصبح سلمنيتها انتم مسوي دحني انتم عيله حتى ديرنا كريكوني رينا قد تقولونيت
3: خلاص دحن فجر الصبح قمت اكيد من قرم تاقه
2: انتم دحنكم يدحنكم كل حد انت اذا عربيه شافش من بدي ما عارفش انك راكم من فجر دي بقى في حشه ده بطل لي سمعني ليك
3: سن دحن ايه
2: كساره
3: اه
2: كساره طب هل انتم شركه مطارس بدير بقارز زاو ورخيص تعزب ما حزنوش مسلكم مش هجد
3: اوف راح راح راح بيت تسهر
5: انت تسهر اكيد انت اسمي
2: ترامي ليكو ما معلق عشانيتو الحصون ده يكفيهم اسمر عند لو جند علينا البلوني
5: كذا حد اسمه مثلا بدي شغلهم ما تحابعكم صرت انت امرها بيوند دي ما تتعسل لي اذا ناس كيتا كم وقت قتلتني فيني في تيبل
2: كان عربيت من بعد الحضانه دي
5: ثلاثه من بعدان بالاستروق الكقلك بروكولة من انت ابين كقلة سلوك تعزل لي
2: كان عربيت انا بعلتها ووكيلات انا ميل تحب عبا
5: انت شغلهم كنت رواندا وسرق كم سلطو دي بتأمري هدا قد يبن بلاكي معلات قد تجاع فين دا بيلك اتيكي
2: ابا يتالي بلاكم بلاكي تاريب
5: نعم نسكرين بس

0: هلا وسمعني يا ألم
1: وتابع أشغل شوية بتاع
0: ما تصخو زي ماركة تكري هو العمر ماكينة بيت حلف بابلو
1: عمر ماكينة كربت وانا هذا قدم تأكل بالعب
0: حدوك يا أحمد صمسي تديني خلاص حدوك ما تصخو زي خلاص بيت سنحن بس
1: خلاص كويس
0: يلا تشاو تشاو.

0: فيش كبوت كودي بمخزن عديك والحساب هي مسلكة كم ودوا سلكو
1: خلاص سنو ديك
0: خلاص
1: خلاص افترك على الرين
0: يلا خلاص تعال
1: مرحبا
0: انا جات مباركي تحفز لي كمان
2: لازم
0: خلاص مسيم قلت درسك
2: لا لا يوم مثل سميرة موعد وايد لك حتى تدرسني
0: اها زي دي بسميرة قبلكي
2: حركة
0: اسقل ما حرق لك يجي سيدي احنا وقع الرين السلام على السلامه

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أبو نافع.
1: مرحبا سالم.
0: سلموا ياما.
1: هات ميتك.
0: هم ميتكم.
1: بكيتام.
0: أخباركم.
1: أرحب يا إبعاد تحت الله.
0: قول لكم أبينا.
1: الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله وتبارك الله. سنة لنا داي أبوك.
0: سلام. عافيتكم قول لكم.
1: سنة لنا الحمد لله.
0: ما شاء الله وتبارك الله. ها. بيه جديد ولا وأزمرة.
1: ما شاء الله وتبارك الله. جديد سكاب وتقاب سنه لنا الحمد لله عمرك طول لقبال ثم كلكم عمركم طول لقبال يا رب ان شاء الله من ربك وبلا لواديكم قلنا طيب
0: ابشر ابشر ده لا تحزوا قلنا اسلونا احنا نوصنا نوديكم لكم انتم بس يتشاغلوا
1: من انقسكم منين حتى الانقسام بربوبكم حتى السلام لنا الحمد لله يا رب العالمين يا رب عمر طول ورزق واسع لكم ان شاء الله
0: امين امين أبي نافع أنا يوم أبا ما أتكم الليكو تاريخ عدنا وشعبنا وبخصوص تاريخكم ولو بتداقموا قلنا ما أتكم الليكو
1: باو تاريخ أبوك نافع منفع كتاي أبوك تاريخ موت وقتل وتاريخ زماته وبدا منفعك حتى ما ينفعك قلنا ما سمعوا اذنعي قبل أتديه كم بل تاريخ أبوك نافع تاريخ بقند ليكو
0: لا لا لا كم سولو يتبلو أبو ينافع إحنا أمبل قلونا حزه لينا تاريخ طافح ونعر قلبو ينفع وحرا أنا زي بحس وده ليكو شرب استعمار لنبل بحس أزي قلة داقمو قلنا أبو ينافع اللي دقمكم نفعنا قلنا بحسنا هنا
1: قلة قلت عطاقت كنا وقوالي أنا تعيلت وقمهوت ولود أنا
0: أيوة
1: عيلت وقمهوت إنه ندد أمر يوم من عصر سما 20 سنة تعالى وحريتاني لطور القحتيلاي التأتي من ريمنا مكاين اللي تكرروا السيد حتى ريتو وقاستك قل عدى السنة عيلة القمهوت ما شاء الله تبارك الله التوكد هاي ايه بتجارة بنا تعالى مكازنا ملو وكيرا واسع وهتتقبت ما شاء الله تبارك الله ناستما من نوم على تقلبو بول سكر زي فينو لببس شعريات اللي رب لخلق عيودي الدنيا باللعوة والستار كل عرادتها كنك مدينة سنة يوم لتترايها لي واما تهملت انت ابك ليلتي بعد كردانة وساد طلق اوتها قدام اتحد ولا طبيعات ندد وقدام ميت وقلب تلق للقاتل وقلب سانجار والحمد لله بكيتر احنا هنا برب الابيانة ترفع السبت على احنا وقال انفار قوارينا يكب سعي امدن واندن سعنا التقبي حجة عقبة قصة سيدرك وقوم مي التنكرة توديك وحقوها

حقوها الأبرياء لما اتت على الديبة أكان حنا ولا أنفار لأبوارنا ما تأنا وحوطة بلسنا ديبة ومتى بيالا ندد على سيفة ومستينس أنا وأنا وأبوي اسك سودان بقاسنا أبلاك اللي تتاريك أبوكنا اللهم رحمهم.

وأغفر لهم وسامحهم ونجيهم وسكنهم في فسيح جنات النعيم مع الشهداء والصديقين، لا تحرمنا من أجرهم ولا تفتنا من بعدهم، أرحمهم برحمتك الأبرار وعاتيهم ذل من ذل الرحمة ونجيهم من عذاب القبر. فاتحة. دليل نامي يتتاريك أبوك نافع.

0: من؟
1: يا هلا عثر، انت فل بابي لك يسمع ولا انت؟
2: جوز ما طبعه
1: يا اخي، فتحنا فين بطرينا؟

0: foi de vira cá. E tu foi embora, amigo.
1: الصباح من سلا اسوس بلمت اتي بيلك ولا سكران ميكا
2: لا على جيب سكر من فقر من هي
3: او كاكا وفاكا فقر سلاك
2: هاجر عتك على بيت تقدم يا كروات على بيت حبس
1: هاجر ربولا قد ايه زمنا انا اقلف ماته كل على ربولا ربوني يبل لما كسبت حزوب بلا حركات وتي بس انت ما تودي مسلكه ماكينتها زبطتك من الليل قلت امر على بقى كل ماكينت كلها نايمه هناكي كنت على اللي بلات وضحنك
2: كلام ان بالله سمعنا مثلك ما بودي سنفلنا غنا متعقلات حزلك
1: بقى ان فسمعنا ندي فتي مين سمعك
4: يا سلام ام بينا فعلا ام بل الا حزه لي نحن وحرق اللي جينا هنا تاريخ شعبو وندالو وتاريخ عدو الى امرني تاريخنا قلنا امر هلا قلنا واثيوبيا اكل اي تراس عدنا جرائم كموديت للامر حوتو كبوت حزه لي نحن اللي بالتاريخنا قلنا نحفظ وتاريخنا قلوبنا عامر
5: امان كاتولي اتوبيا قردل النقل هيله سلاس اريتريا ام بالمدره وبحره شعبات حزين نبيله وسكل لا تعرفيه انت ما تقق قراو قراو بحر بحر بحر بحر لا بحر المحيط وحطوه من شانه يا رب منا مشان قلنا كريم مسكل لا مولي انت معربك بحرته وحطوه من شانه سكل يومتي بحر له له يا رب بحرته وحطهم بحر المحيط وحطهم ان شاء الله اللي تتعب وكتارك وكنافع وحنك وسلامتك
4: يا سلام ابو نافع انا اللي تلن حزل اللينا
1: ازمو ده مساك سلام دي بتصل وفطور الدارنا بلا
2: كبر قهوهك كبر حلو
1: ايوه
2: سميره مساعدت قال لك بقى مسلسل سلام شغل بدات
1: كمان اسمعت يا اول قطعه وحبالك الخبر اللي كما تيقفوا بيت هيبنيت اتصل دي بازي اتصل دي با وفطور احسن فطور ان شاء الله دبل لك بقى الادار لنا بالله وجبنات الدين فاهمه زبط دي با
2: انا اسالني
1: زبط دي با بس خلص كل اللي فات
2: الو سلام كامل حبيبي ازي انا وجمال متلينا احسن فطور نشقيقي ولا سلس اصف لقبال عاولو ندالك تنهي وجمالاتنا اربع نفر يوم شغل الاولى على مناني معنا مسكنت ايوه مثل جمال متلينا ولا نوديك نوديك قد سميره انت سميره تصنعها
1: تمام
2: خلاص مت لينا كما انا جاهز ما انا احنا قرب لينا كويس
1: ها سلمت لك
2: رايحك
1: بس يلا حطبته وغيرته خلاص

0: ምን ትልባ አከራካለሁ?
1: አጃጃጆ አዋርኪ አጆ ኩርና ዋኔክ ቀጽብሪ ይከል ጋጽያታ ከን ሀኝን ላምዲ ይኮን ከማና ወዲርክ ጂምሁየ ሰናድ ሐማጣካ ሐሪራ የት ምን ምደብል ሆን ለማኔክ
0: ሀላይ ወሰናቃይ ወሐዘካ ወዳይካ ዋስኔክ
1: ወዴካ አጆ
0: ወሚ ወዴካ አንተ አርብት ናየ ከምሰልተ ምሽት አምር
1: አይዋ አምር ምገት መኪና
0: كل من ساعات بساعات قشنيت الليكه دي بعصر قشن تنفر الليكه ايا الليكه ملكه جند عند الليكه بازع الليكه تبلني بازع عند الليكه اسمر الليكه تبلني اسمر عند الليكه شعب الليكه تبلني اللي كل قليقه اطبادات ودي الليكه
1: يا هاجر يا هاجر متقبل ليك يا من كم هاي مود نفقر ما تقال لك الحمد لله على الف سلامه جي محويه تبلني وقلك انت والله ارد مفراق شو متعب بودي منا جي محوك عند يك قدام بعد منك تاكدي كارشيرو وضحكي
0: هذا كله دم العربيه كتبال
1: خليت عربيتك كان امن دي بهلي
0: انا العربيه تبكي لا انت ندير ايكو دي ولا بابين لي بدرت مستحيل يا منك كان
1: انت هنا امانه رفعت منك كل ايت نحوشنا يا ملهي دي بتجند عشان ودي الله يتاكد من الله اللي كل زمن اندازي انا يا نجات مولديك
0: ما قال ودي ساويت نفعكيني دايسين بلاط ابو هاجل اللي بيعرف حدو
1: زمن من حسيامتهم ساوه تي رديه وتي رديه ما قال نديت مسلك عقدنا حستنا ودينا ورقه تجني دقلات سماكي ادم يوم ليله مساوق لطرف مودي هلا انا كملنا امر انت ما موصلت تنديكو انا كملنا امر ورقنا حصتنا وديا خارج الجيسه قلت له شنع البلاه لا
0: يا ريت جيمي يا ريت لا تودق لي انا لما تودق لي مي وديك قلي البلاه
1: انا يوم ودنا
0: الا ولي برنامج على بال مذاكره عمل كل دي بالمذاكره جوجل بلا اللي هنا استري لك ام قابرتنا يتمثلنا سبحان الله
1: الله والله لازم اصل يا اخوان والدينا تفنتك
0: هو كنا تفكر كذا اللي بقبك هاردي بالله كجي
1: حجم تقبل لي كنتين سنيت من لبيا ولا تيس كنا حمال مال انت تفاري بطرته بتكت من لبيا
0: لا غير ما تتعد بكله الا بنقبي انا حزياك كنت عقد وددي
1: والله يوم مسود ديبه كل مالي وداري ترقق له انت بس تعوتك
0: خلاص هتا منقبي انت من جاس ديني وانا ابا

مشاهدينا في كل مكان، سعدتم أوقات نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يؤكدون أهمية الأوراق البحثية. العمل على توسيع برنامج الادخار والقروض المصغرة بمديرية الدرعية. مدرسة دندن الثانوية في أسمرة تكرم 103 طالب و15 معلما من المتفوقين. روسيا تجري تجارب صاروخية بالقرب من جزر متنازع عليها مع اليابان. مباحثات أمنية ودفاعية بين إندونيسيا والصين. ورسوم أمريكية تبلغ 50% على سلع كندية بعد فشل المحادثات التجارية. أهلا بكم. أكد المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 أن المؤتمر شهد تقديم أوراق بحثية مهمة تتناول قضايا ذات أهمية كبيرة لنمو وتطوير القطاع الزراعي في البلاد. وأوضحت المهندسة تمنيت جرماي من مؤسسة المواصفات والمعايير الإرترية أن المؤتمر وفر فرصة مهمة للخبراء والمهنيين في المجال الزراعي، وشجع المزارعين على الانتقال من الأساليب التقليدية إلى الأساليب العلمية بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل. وأشار الدكتور تدسي بياني من كلية الأعمال والعلوم الاجتماعية إلى أن ما يميز الأوراق البحثية المقدمة هو تركيزها على الوضع الراهن للقطاع الزراعي وآفاق تطوره المستقبلية، معربا عن توقعاته بأن يكون لها إسهام مؤثر في المجتمع ولا سيما بين المزارعين. من جانبه أكد الشاب سياس دسالي من مؤسسة الغلال والمواشي ضرورة العمل على تحويل نتائج الأوراق البحثية من دراسات نظرية إلى تطبيقات عملية بما يسهم في تطوير الأنشطة الزراعية في البلاد. كما أوضحت السيدة سنيت أسفلدت عضوة جمعية الأعمال النسوية الزراعية أن ورقة بحثية تناولت إجراءات المتابعة والرعاية اللازمة للمنتجات الزراعية حتى وصولها إلى المستهلكين كانت ذات فائدة كبيرة للمزارعين، داعية إلى إعداد نتائج لأبحاث مستقبلا بلغة وأساليب مبسطة ومفهومة للمزارعين ونشرها على نطاق أوسع. ونظم المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 يومي 20 و21 من أغسطس في العاصمة أسمرة تحت شعار تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة من أجل النمو الاقتصادي الوطني، بمشاركة أكثر من 300 شخص، ويعد الأول من نوعه على المستوى الوطني في مجال الدراسات الزراعية. أكدت الجهات المختصة في مديرية الدرعية استمرار الجهود الرامية إلى توسيع خدمات برنامج الادخار والقروض المصغرة مول في المديرية، يهدف تحسين سبل عيش المستفيدين وتعزيز الوعي بشروط الاستفادة من خدمات البرنامج. وخلال التوعية نظمت في 20 أغسطس بمدينة الدرعية للنساء العاملات في مؤسسة مجال خياطة الملابس العسكرية، أوضح مسؤول فرع الادخار والقروض المصغرة في دك أمحري السيد مكونن كحسي أن توسيع فرص الحصول على القروض لتشمل المناطق الريفية والقرى يهدف إلى الحد من بقاء المواطنين خارج دائرة الإنتاج بسبب نقص رأس المال. وشدد على أهمية إلمام المواطنين بشروط وإجراءات المؤسسة بما يضمن الاستفادة المثلى من فرص التمويل المتاحة، مشيرا إلى وجود مواطنين تمكنوا من البدء بقروض صغيرة والوصول بها إلى مشاريع وأنشطة إنتاجية أكبر. من جانبه أوضح ممثل برنامج الادخار والقروض المصغرة في مديرية الدرعية السيد سمري مسقانو أن أكثر من 3 ملايين نقفة تم توزيعها على نحو

400 مستفيد على مستوى الميدارية، مؤكدا استمرار العمل على زيادة عدد المستفيدين وتوسيع نطاق خدمات البرنامج. ويعد برنامج الادخار والقروض المصغرة مؤسسة حكومية تقدم خدمات التمويل للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض مصورة فردية أو جمعية. كرمت مدرسة دندن الثانوية في العاصمة أسمرة اليوم 22 أغسطس 103 طالب ممن أحرزوا درجات تراوحت بين 3 و4 نقاط كاملة في الامتحان الوطني للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026، إلى جانب 15 من المعلمين المتميزين. وفي كلمة خلال مراسم التكريم، أوضح مدير المدرسة الأستاذ دانيال هبتي أن تكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين المتميزين يسهم في تشجيعهم وخلق روح التنافس الإيجابي والدافعية لدى بقية الطلاب والمعلمين، بما يعزز جهود الارتقاء بمستوى التعليم. وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يحققون نتائج متميزة يشهد ارتفاعا سنويا، موضحا أن المدرسة سجلت زيادة بنسبة 3% في عدد المتفوقين في الدورة 38 مقارنة بالدورة 37. من جانبها، أكدت مسؤولة مكتب التعليم في منطقة جنوب شرق أسمر الأستاذة أسكالو في الصحيح أن النتائج التي حققتها مدرسة دندن تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم، داعية الطلاب إلى مواصلة العمل وعدم الاكتفاء بما حققوه من نجاح. كما حثت أولياء الأمور على تعزيز دعمهم لأبنائهم، وأظهرت بيانات المدرسة أن مدرسة دندن الثانوية شاركت ب 576 طالب في الدورة 38 من الخدمة الوطنية، حيث حقق 24 طالب الدرجة الكاملة البالغة 4 نقاط، فيما حصل 180 طالب على نتائج تؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس، و 77 طالبا على نتائج تؤهلهم للحصول على الدبلوم. تتواصل في مدينة كيرن دورة تدريبية مهنية تستهدف 144 عضو من أفراد فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي في الجيش الشعبي. وتشمل الدورة التدريب على استخدام الكاميرات الثابتة والمتحركة والموسيقى وأنظمة الصوت، إلى جانب التدريب في مجالات تحكيم كرة القدم والكرة الطائرة وألعاب القوى. وأشير إلى أن التدريب يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للمشاركين وسد الفجوات القائمة في مجالات تخصصهم، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالأنشطة الإعلامية والتوعوية. مشاهدينا، نتابع الأخبار على الصعيد العالمي بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير. على الصعيد العالمي، أعلن الأسطول الروسي في المحيط الهادي عن إتمام تجربة صاروخية بنجاح بالقرب من جزر الكوريل، وهو موقع نزاع إقليمي طويل الأمد بين موسكو وطوكيو. وبحسب قناة روسيا اليوم، فقد تم إجراء اختبار الصاروخ بعد أسبوع من احتجاج اليابان بشدة على الزيارة الأولى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزر المتنازع عليها. وأعلن الأسطول أنه أطلق أنواع مختلفة من الذخائر على أهداف سفن معدية وهمية على مسافة تقارب 300 كيلومتر، وذلك استنادا إلى بيانات الأهداف التي قدمها سلاح الجو التابع للبحرية الروسية. وأكد الجانب الروسي أن بيانات مراقبة الأهداف أكدت تدمير جميع الأهداف تدميرا كاملا. وفي معرض رده على التمرين، قال وزير الخارجية الياباني توشيمينسو موتيغي للصحفيين إن طوكيو لا يمكنها قبول التحركات الرامية إلى تعزيز الوجود العسكري الروسي في الجزر الشمالية الأربعة، لأنها تتعارض مع موقف اليابان بشأن هذه الأراضي. أجرى وزير الخارجية والدفاع الصينيان مباحثات في جاكرتا مع نظيريهما الإندونيسيين، سعيا إلى تعزيز التعاون السياسي والعسكري بين البلدين بعد أيام من مناورات بحرية مشتركة رأت فيها تايوان استفزازا. ووصف وزير الخارجية الإندونيسي خلال استقباله نظيره الصيني وانغ يي المحادثات بأنها محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين جاكرتا وبكين. وتنتهج إندونيسيا سياسة خارجية محايدة تصفها بأنها حرة ونشطة، تحاول من خلالها الموازنة بين بكين وواشنطن. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أثارت جاكرتا

اخترت وبكين غضب تايوان بإجراء مناورات بحرية مشتركة قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الديمقراطية. وأوضحت الدولتان أن هذه المناورات كانت تدريبا على العبور البحري بهدف تعزيز القدرات العملياتية المشتركة للبحريتين، وشاركت فيها فرقاطة إندونيسية أثناء مرورها في طريق عودتها من مدينة فلاديفوستوك الروسية. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على أبعاد الصلح الكندية بعد إخفاق البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بعرقلة مفاوضات استمرت أياما. ولا تمثل الرسوم الجمركية تحولا جذريا في الوضع الاقتصادي لكندا، ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، ودخلت الرسوم حيز التنفيذ على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، ولا تتجاوز قيمة هذه الصادرات 5% من إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة. وقال كارني إنه علق المفاوضات التجارية، وإن كندا سترد بنفس القدر على الرسوم الجمركية الجديدة. حذر مسؤول أممي من أن تفشي فيروس إيبولا المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسع بشكل متسارع، وذلك بعد ما سجل أكثر من 2500 وفاة، نصفها تقريبا خلال الأيام العشرين الماضية. ويعد هذا التفشي الأكبر في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما ينتشر بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لفيروس إيبولا القاتل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويضرب الفيروس مناطق في شمال وشرق البلاد، حيث يضعف حضور الدولة وتعاني البنية التحتية الصحية من نقص حاد، كما فيما تنشط جماعات مسلحة عديدة في المنطقة منذ عقود، ولا يوجد حتى الآن لقاح معتمد أو علاج محدد للسلالة الفيروسية المسؤولة عن التفشي الحالي، رغم إجراء عدد من التجارب السريرية. ختاما لهذه النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يؤكدون أهمية الأوراق البحثية. العمل على توسيع برنامج الادخار والقروض المصغرة بمديرية الضريح. مدرسة دندن الثانوية في أسمرة تكرم 103 طالب و15 معلما من المتفوقين. روسيا تجري تجارب صاروخية بالقرب من جزر متنازع عليها مع اليابان. مباحثات أمنية ودفاعية بين إندونيسيا والصين. ورسوم أمريكية تبلغ 50% على سلع كندية بعد فشل المحادثات التجارية. هكذا سادتي سيداتي، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.